0: مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان الثالث كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين سنتين أو ثلاث سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم الخمسين اتكررت تاني. ايه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ ايه هي العلامات المميزة؟ اول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. انا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا. بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران، أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل إيه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب، إحنا لازم يكون عندنا إيمان. لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وآية 12: تعرفوا الذين يتعبون بينكم. وفي آية 13 مكتوب: وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده: الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر. وفي آية 15 مكتوب: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد إحنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. في ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا، واللي بتقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو احنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا ابونا السماوي، احنا بنشكرك النهاردة اننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر. بنشكرك يا ابونا السماوي على الإحصائيات اللي قالت إن الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في أعداد الناس في كل الطائفة الإنجيلية. يا رب إحنا بنصلي وإحنا مش متأكدين إننا مستعدين، لكن إحنا بنصلي بصدق إنك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
1: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرجل حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيكي. إحنا بنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى أنه يكون هدفكم أنكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الركض حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. وإحنا طلبة في كلية هندسة الدكتور قال لنا لازم نستعمل مصادر غالية. ليه يا دكتور مصادر غالية؟ قال عشان ما تغيرش وحدات القياس، يعني السنتي يفضل سنتي في كل الظروف. المصادر البلاستيك أو الحديد الرخيص بيتمدد وينكمش في الصيف والشتاء، يعني تيجي تقيس مثلا شباك ولا حاجة تلاقيه النهاردة 120 سنتي، تيجي تقيسه بعديها بشوية تلاقيه 121. ليه؟ علشان المسطرة نفسها غيرت وحدات القياس. مرة بقى لقيت مسطرة فاضية ما عليهاش أي تقسيم ولا تدريج ولا قياسات، قلت يا نهار أبيض، متخيلين الكارثة؟ مسطرة فاضية، يعني ممكن واحد يشتري مسطرة فاضية ويحط بقى عليها المقاييس اللي هو عايزها. دي تبقى فوضى، يعني كل واحد يقيس على كيفه، كل واحد يغير المقاييس حسب الظروف. تخيلوا حد بيعمل رسومات لعمارة وماسك مسطرة مش سليمة، غالبا العمارة دي لازم هتنهار. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على حياتنا مثلا. يعني أنا لو عندي مسطرتين أكني بعمل كده، آجي في وقت أبقى ملاحظ قوي ألفاظي ومدقق في كلامي، وتاني يوم أروح أغش في الامتحان، أهو دول مثلا مسطرتين. أنا عارف إن الكذب غلط، بس بعض الأحيان بحس إن الكذب عادي في بعض الأحوال علشان بسميه كذب أبيض فبقيسه بمسطرة مختلفة. الرشوة مثلا أعتبرها تمشية حال، دي مصادر مختلفة. النفاق بقى ذكاء اجتماعي، أهو شايفين أنواع كتير جدا من المصادر المختلفة عمالين نستعملها ونبوظ الدنيا. المسطرة بقى اللي من غير قياسات خالص، دي المسطرة الفاضية، ده بقى شخص ما عندوش مبادئ ولا قيم خالص في حياته، أهو ده بقى ممكن يقيس أي حاجة ويطلعها صح من وجهة نظره هو. الوضع بقى مختلف تماما مع ربنا. من فضلك اشتري مسطرة غالية ومكلفة، منين؟ من دكان ربنا، وقيس صح لأن هو اللي هيحاسب في الآخر. لو كلنا عندنا نفس المسطرة الغالية دي، تخيلوا تبقى كل القيم والمبادئ متوحدة في المجتمع، ويبقى عندنا مرجع واحد بس وطريقة قياس واحدة بس، وهي كلمة ربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل هدية مجاملة صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

أعلم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وحلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. الحقيقة قبل ما أبدأ عندي سؤال، وخلينا نفكر مع بعض. علشان يكون عندنا مباراة، إحنا فريق وعايزين نلعب مباراة، محتاجين لإيه بالظبط؟ أكيد محتاجين لملعب، محتاجين لجمهور، محتاجين لمرميين، تمام، كورة، حكم، صفارة، كروت، يلا نلعب. تعرفوا رغم وجود كل الحاجات دي، بس احنا نسينا حاجة مهمة جدا، من غيرها مش هنقدر نلعب المباراة. لازم يكون في فريق منافس، لأنه من غير الفريق المنافس مفيش مباراة. النهاردة موضوع حلقتنا عن الفريق المنافس. قبل ما نخش في التفاصيل، خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة بعنوان المنافس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا المنافس. أي فريق بيلعب وأي مدرب بيجهز الخطة لازم يعرف كويس إنه مش بيلعب لوحده، يعني لازم يحط في اعتباراته إن الفريق الخصم هيحاول بكل طرق إنه يفسد الخطة بتاعته. أكيد الفريق المنافس هيحاول إنه يعطل كل مفاتيح اللعب للفريق التاني، وكمان الفريق المنافس هيبذل أقصى إمكانياته إنه يمنعه من تحقيق الفوز. ياريت الموضوع هينتهي على كده، ده كمان الفريق المنافس هيحاول إنه هو اللي يحقق الفوز ويلحق الهزيمة بفريقك. عايز أقولك حاجة، أنت مش بتلعب لوحدك، حتى في الحياة أنت مش بتلعب لوحدك، في منافسين. النهاردة جاي عشان أقولك كارت أصفر وحذرك من المنافسين، بس قبل ما نعرف مين المنافسين في مباراة الحياة خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل مع بعض. انتظرونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر، وموضوع الحلقة المنافس. اتفقنا انت مش بتلعب لوحدك، في فريق منافس هيحاول انه يعطل فوزك وهيحاول كمان انه ينتصر عليك. وانت موجود في مباراة الحياة، في منافسين كتير موجودين هيحاولوا انهم يعملوا كده. والحقيقة بيتعرض الانسان لتلات منافسين كبار قوي. المنافس الاول هو ابليس. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. أول منافس قوي ليك هو إبليس. عاوز أقولك إبليس ما ينفعش يتصاحب، هو عدو لمن اتبعوه ولمن رفضوه. إبليس مش هيرضى أبداً إنك تحقق أهدافك من الحياة. إبليس مش هيرضى أبداً إنك تحقق النصرة. هو منافس وهيحاول إنه يمنعك من الانتصار. بس مش بس إبليس، لكن العدو التاني أو المنافس التاني هو الجسد. كتاب المقدس يقول في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 وعدد 7: لأن اهتمام الجسد هو العداوة لله، إذ ليس هو خاضعاً لناموس الله. إيه المقصود بالجسد؟ المقصود بالجسد الرغبات الشريرة. جوايا وجواك رغبات شريرة. ده اللي خلى بولس الرسول يقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني؟ مين ينقذني من الجسد ده؟ عايز أروح الكنيسة بس الجسد عايز يقعد على الفيس، عايز اني اصوم بس الجسد عايز ياكل، عايز اني احفظ نفسي في طهارة بس الجسد عايز يمارس شهواته ورغباته الشريرة. المنافس التاني هو الجسد. المنافس التالت في مباراة الحياة هو العالم. في رسالة يعقوب اصحاح 4 وعدد 4 يقول الكتاب المقدس الكلمات المهمة دي: ايها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. إيه المقصود بالعالم؟ المقصود بالعالم مبادئ العالم الشريرة. تلاقي العالم عنده مبادئه، بالنسبة له الغاية تبرر الوسيلة، بالنسبة له اللي تغلب بيه العب بيه. في منافس، وزي ما اتكلمنا المنافس عبارة عن إبليس والجسد والعالم. طب نعمل إيه معاهم؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة المنافس. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. وعنوان حلقتنا النهاردة المنافس. اتفقنا قبل ما نخرج الفاصل إنه بيتعرض الإنسان لعدوان ثلاثي، والعدوان الثلاثي ده هو إبليس وكمان الجسد بمفهوم الرغبات الشريرة، كمان العالم، واتفقنا المقصود بيها مبادئ العالم، ودول مش هيرضوا أبداً إنك تحقق النصر. هيفضل الأعداء دول حواليك في كل ناحية وفي كل مكان، هيحاولوا إنهم يمنعوك من إنك تحقق أهدافك أو إنك تحقق الانتصار. نفسك تعيش مع ربنا، هتلاقي إبليس بيمنعك، هتلاقي رغباتك الشريرة اللي جواك بتمنعك، هتلاقي كمان مبادئ العالم اللي حواليك بتمنعك. لو أنت مش واخد بالك، أنا عايز أقولك كارت أصفر، عايز أحذرك، عايز أقولك إن المنافسين دول هيحاولوا يمنعوك وهيحاولوا إنهم يحققوا الانتصار عليك. أنت من حقك إنك تنتصر، النصرة إنك تروح للي بيدي النصرة. أنا وإنت من غير معونة المسيح مش هنقدر ننتصر عليهم. قوتي وقوتك مش ممكن تخلينا منتصرين، لكن قوة المسيح اللي فيك وقوة المسيح اللي بيديها لك هتساعدك إنك تعيش حياة النصرة. قبل ما أقولك رسالة مهمة، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل مع بعض في حلقتنا اللي بعنوان المنافس من برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم أعزائي الشباب مرة تانية في برنامجكم كارت أصفر، وعنوان حلقتنا المنافس. النصرة ممكن، لكن لازم نعرف الأعداء والمنافسين اللي بيمنعونا. أنا بدعوك إنك تبقى متأكد إنك مش موجود لوحدك، وإن في خصم عاوز يهزمك. علشان كده أنا وإنت محتاجين معونة من الله القدير. الحقيقة يمكن تبقى مشكلتك إنك تقولي أصل الخصم اللي قدامي قوي، أنت بتقولي حارب إبليس والجسد والعالم. اسمع معايا الآية دي وقولي رأيك إيه فيها. في إنجيل مرقس إصحاح 3 وعدد 27 بيقول الكتاب المقدس الكلمات دي: لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، حينئذ ينهب بيته. لو فعلا أنت شخص محتاج معونة، الله يقدر يديك قوة تقف بيها قدام إبليس. عايز أحذرك وأقولك كارت أصفر، إياك تستهين بالخصم أو تقلل من حجمه قدامك، لأنك لو استهنت بيه أو أنكرت وجوده مش هتقدر تعمل الخطة ولا تبذل المجهود ولا تطلب المعونة اللي تديك الفوز والانتصار. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، وبصلي إن تكون الرسالة سبب بركة وتغيير لحياتكم. منتظرين أسئلتكم، استفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كنت معاكم وأتشرف بوجودي معاكم مقدم ومعد البرنامج قس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
6: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
7: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
8: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
6: هذه أوثان وأصنام.
8: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
7: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
9: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
5: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
9: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
6: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
5: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
9: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
8: لم يقل عن نفسه أنه الله،
5: بل قال بأنه الله.
8: أبداً لم يقل.
6: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
9: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
7: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
5: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
8: أين؟ متى حدث ذلك؟
9: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
6: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
5: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
9: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
8: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
5: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
7: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
9: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
5: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
6: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
8: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
5: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
7: فالمسيح قال أنا هو؟
6: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
5: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
8: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
5: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
7: لكنه منطق علمي خالص.
6: وهل نشك في المنطق العلمي؟
9: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
8: اسم الله، الله كما هو بذاته.
9: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
6: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
9: مباشرة بلا مواربة.
8: أين يا عم قاسم؟
9: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
7: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
9: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
8: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
6: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
8: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
9: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
5: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
7: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
9: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
5: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور،
6: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
7: وفيها ذكر الله.
8: هذه أقوال مكتوبة
9: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
6: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
9: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
7: فهي هي الله.
9: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
8: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
6: الله والمخلص بينهما واو.
7: الواو هنا للعطف
9: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
5: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
8: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
9: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
6: وقال توما، إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
7: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
5: ووقف المسيح في الوسط وقال سلام لكم، وقال لتوما هاتي إصبعك إلى هنا وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
9: أجاب توما وقال له ربي وإلهي، نفس الكلمة ثيوس الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و 12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الحلقة عدد 20، العين مصباح الجسد. عسلامة ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 6 ومن الآية 22. العين مصباح الجسد، فإن كان عينك سليمة يكون جسدك كله منورا، وإن كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلام فما أشد الظلام. يتكلم السيد المسيح ويعطي مثال على العين، ونحن نعرف أن كما يقولوا العين هي مرآة النفس، تشوف بها. كثير من الناس يظهر على عينه ايش في الداخل بتاعه، مرآة النفس ولا الداخل بتاعنا كثير من الأحيان يخرج من العين. علاش العين؟ لخطر تأثر على النفس، اللي تشوفه يتأثر به الإنسان. كيف الإنسان مثلا عايش في مكان فيه طبيعة خلابة وجبال وغابات ومياه، يتأثر بالشيء وتولي طبيعته متأثرة بالشيء اللي يشوف فيه كل يوم. وإذا كان هو يشوف كان في أشياء أخرى بيتأثر به، يشوف في الحرب والدمار والخراب والموت، نفسه باش تتأثر بشيء هذاك. ولذلك العين هي مصباح الجسد فعلا، أن العين هي مرآة النفس. لكن المسيح يحب يعلمنا على شيء آخر، نوع آخر من العين، وهو عين القلب. القلب عنده عين ولا عينين، نشوف بها الأشياء الموهوبة من عند الله. ونش عارف أنت أخي المشاهد ولا أختي المشاهدة، قلب عينين قلبك أش يقوم وقت لي تفكر في الله، وقت لي تفكر في المسيح أش قلبك يقول، أش عينين قلبك أش يشوف. طبيعة الحال يشوفوا الأشياء اللي تعلمتها عن المسيح، ممكن أشياء مش صحيحة، لكن أنا تشجعك إذا كان تقرأ الإنجيل باش عينين قلبك يشوفوا صورة المسيح الحقيقية، من هو المسيح، هذا الوديع، هذا الراعي الصالح، هذا اللي جاء وأصبح إنسان رغم أنه هو موجود منذ الأزل، هو كلمة الله، هو روح الله المتجسدة. كي تقرأ الإنجيل العين متاع قلبك باش تشوف الصورة الحقيقية متاع المسيح، وتلقاه أنه صورة متاعه ما فيها كان محبة، سلام، ما فيها أي انتقام، ما فيها أي قهر، ما فيها أي عداوة، ما فيها إلا مصالحة بين الإنسان والخالق متاعه. وهالمحبة ظهرت وقت المسيح مات على الصليب من أجلك ومن أجلي أنا. هذاك علاش المسيح يقول ردوا بال على العين متاع القلب متاعنا. هذاك علاش ننصحك أخي وأختي أنك تبحث وتسأل وتقرأ بنفسك باش أنت تعرف الصورة الحقيقية متاع المسيح كيفاش. الصورة الحقيقية متاع المسيح مش في الكتب الأخرى، موجودة إلا في الإنجيل. ولذا نشجعك باش تقرأ الإنجيل وتؤمن بالسيد المسيح اللي هو محبة الله المتجسدة. الكتاب يقول أن محبة الله هي لخلات المسيح يشيل العالم، هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هل تريد حياة أبدية مع الله؟ آمن بالرب يسوع المسيح. آمين. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة خدناها الخناقة اللي كانت بين رعاة اسمه الأصل إبراهيم ورعاة لوط، وبسببها إبراهيم قال للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، اختار اللي انت عايزه وانا اختار التاني. اختار لوط انه يعيش في منطقة سدوم وعمورة، شافها كجنة الرب كأرض مصر. شيء صعب جدا انك تربط حاجتين ببعض، ان الشيء جنة الرب وشيء تاني أرض مصر، لكن اختار لوط القصة ومشي وعاش فيها. أي اختيار خطأ ليه تكلفة خطأ، أي اختيار بعيش فيه بمزاجي ليه تكلفة على حياتي. عاش هناك لوط للأسف وسط أشرار، وصار لوط واحد من الأشرار. الكتاب المقدس يقول لوط البار كان يعذب نفسه البرة، كان بيتعذب بالخطايا. حصلت حرب دخلت فيها البلد اللي فيها سدوم وعمورة اللي عايش فيها لوط، وتهزمت البلد دي وتسبى لوط. لكن لإني إبراهيم لم تكن في مخاصمة بينه وبين لوط، اختار إنه يختار الطريق الأصعب. وسمع الكلمات دي لما سمع إبرام أن أخاه صبية جرى غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان. إبراهيم خد الخطوة الإيجابية، علشان مفيش مخاصمة لكن وضع حدود بينه وبين لوط، عمل الحاجة الإيجابية، قرر إن يكون أول واحد يقف في صف لوط، جري على لوط. القصة مش بتاعته، القصة لا تعنيه، القصة هو انتهت بينه وبين لوط، القصة ما انتهتش. هو كل اللي عمله في الحلقة اللي فاتت إنه وضع حدود في العلاقة بينه وبين لوط. إيه اللي يثبت إن دي حدود في العلاقة مش خصام؟ إني لما بلاقي أخويا محتاج أول واحد أنا أقف جنبه. ينفع في علاقاتنا بيننا وبين بعض نضع حدود في العلاقة، لا تكن مخاصمة بيني وبينك، إن اخترت شمال أنا اختار جنوب، إحنا مش متخصمين، إحنا وضعين حدود في العلاقة. اللي يثبت إنها حدود في العلاقة حاجة واحدة بس، إني لما لقيك محتاج أول واحد أنا أكون واقف جنبك. علشان كده إبراهيم رح جري أول ما سمع إن لوط في احتيال، جري دخل حرب غريبة جداً، حرب بين ملوك كتيرة جدا هو بيحارب فيها، وهو معاه 318 واحد. تخيلوا معايا واحد 318 وبيحارب ملوك هزموا ملوك. لكن لأن إبراهيم ما كانش شايف فكرة الحرب، كان شايف فكرة أخوه اللي في الحرب، كان شايف فكرة لوط، قرر أنه يجري ويجري ويجري. والغريب أنه 318 واحد ينتصروا على ملوك كتيرة ويسترجع كل الأملاك، لكن أجمل ما في القصة ويسترجع لوط أخاه. والكتاب هنا ما يقولش على لوط غير أخاه، أخوه، بيرجعه تاني، بياخد لوط كمان مرة بيرجعه لمكانه تاني. كنت متخيل جدا إن إبراهيم بيجري للحرب دي فقط علشان حاجة واحدة فقط، علشان أخوه. كنت متخيل إن إبراهيم بيجري الحرب عشان غنايم أو عشان مكسب إطلاقا. اوعى تتخيل اللحظة دي، إبراهيم لم يذهب للحرب إلا علشان أخاه. وأنا عايز أقول لك، لو في مشاكل كانت بينك وبين حد ووصلت إنك حطيت حدود في العلاقة، وسمعت إن الحد ده النهاردة في مشكلة، أنت مطالب أول واحد تكون واقف جنبه، أنت مطالب ترجع أخوك، تجري تدخل حرب، تتكلف تدفع فلوس وتدفع تكلفة وتدفع من وقتك ومن جهدك ومن تفاصيل كتيرة في بيتك وفي حياتك عشان ترد أخوك. أخوك زرع وبيحصد، لكن أنا مسؤول عن زرعة أخويا، إني أجري وراه وأرده تاني. يمكن مش هيرجع معايا تاني لبيتي. لوط ما رجعش مع إبراهيم، على فكرة لوط بعد الحرب دي راح رجع على سدوم وعمورة تاني، لكن إبراهيم مطالب يعمل الدور اللي عليه حتى لو أخويا مصر يكمل في طريقه. علشان كده إبراهيم استحق إنه يكون أبو الإيمان. إيمانه مش لنفسه بس، ده إيمانه للآخرين كمان، بيجري ويدور ويبحث عن أخوه اللي أخطأ واللي إنجاز التعبير هو اللي اختار وهو اللي كمل. لكن إبراهيم بينظر نظرة غريبة جدا، ده أخويا، ده أخويا.
بدعوك عزيزي المستمع، مهما كان ليك مشكلة مع حد، مهما كانت التكلفة اللي بمر بيها أخوك، أنت عليك دور، اجري ابحث عنه، لأنه في احتياج أنك ترده، والرب معك. آمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك. تقديم أمير كيني.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب

أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطين.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

يمكن زعلت من التراك، يمكن عجبك الكلام، بس في النهاية دي أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل، مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة، لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة، لكن بقيت رتابة. والسؤال من إمتى النقد عيب؟ أنا عمري ما جربته ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية، مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي، مش بردد اللي قايل نهوري. لو واحد بس حس بيا فخور يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكون.

0: أكيد كلامي منك ليك اللي فيا نفسه فيك بعبر ليا وليك صوتي صوتك حاسس بيك بيك بيك بيك بيك بيك بيك بيك بيك بيك بيك بيك
1: أنا ماضي عقيما أمر يضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولاد يورثوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات، لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي فكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني ولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعه كأنه بيقول إن الغذاء المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهم أول العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور متشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل الامتداد من بعدي تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمحليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

كنت مدير فاتح نفس الموظفين عالشغل وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البغل، أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير، تاخد شغل مالوش مثيل تاخد إنتاج خطير، أو تدخل يوم للناس شايل شوية بسكوتات يشوفوك يلاقوك جاي تديهم لكن ما قلتش هات، أو تدي أجازة لواحد شفت إنه تعبان، أو رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة إيه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، أو تجمعهم مرة تطمن على أحوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحلها لهم. يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة، روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامج بصمه في الحياه. ازيك يا مودي؟
1: توني ازيك؟
0: ممكن تعرفنا بنفسك؟
1: انا اسمي مودي عزمي وبشتغل مدير شركه بتعمل حلول تسويقيه على الانترنت.
0: احنا فارق معانا قوي انه يبقى اللقاء معاك النهارده عشان الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن المديرين. ممكن يا مودي تقول لنا حاجه فرقت معاك في الاغنيه؟
1: فرق معايا سطره مكتوبه. انا اسمح لي طبعا احيي اللي كتب عشان الكاتب حلو قوي والاغنيه كمان جميله قوي. فرق معايا سطره كانت بتقولي لاقوك داخل الصبح في وشك ابتسامه. بص الموضوع مش سهل قوي كده انه دايما يبقى عندك ابتسامه، خصوصا لو انت عندك مشاكل، حتى لو كانت مشاكل شغل بس. وانت بتشتغل مدير عاده كل واحد بياخد تكشيرتك على انك متضايق منه هو، فانت مضطر ان يكون عندك ابتسامه حتى في ظروفك انت اللي مش لطيفه.
0: اوكي.
1: لانه في اي ظرف غير دوت هما بياخدوا دايما، بتلاقي انه بياخد كل حد فيهم بياخد تكشيرتك على انها ليه هو، فبيكون يومه مش لطيف.
0: انا عارف ان انت بتحب تفنفن معاهم وشفت كده شويه مواقف، ويعني وانا داخل مره بعمل حاجه سخنه هنا في المكان فشفت شويه حاجات كده مكتوبه، فيعني مين اللي بيكتب الحاجات اللي جوه دي الاول عشان اللي بيسمعنا؟
1: بص انا ابتديت اول مره يعني اول مره او اتنين انا اللي ابتديت. هو في الحقيقه انا قسمت، ما هو ما كانش يعني كانت الفكره بسيطه. هو كل البلاطات بتاعه الإشاني اللي راكب في المطبخ، كل بلاطة منهم حد بيكتب عليها حاجة لحد تاني.
0: أوكي.
1: فأنا ابتديت الموضوع وكتبت أول واحدة ولا اتنين، وبعد كده كلهم ابتدوا يكتبوا لبعض.
0: أوكي.
1: فبقى المطبخ بتاعنا في الحقيقة يعني محتاج يتصور بحاله، لأن كل بلاطة فيها قصة بتحكي عن حد.
0: يعني أنا صورت شوية حاجات كده معاك، ويا جماعة اللي ما يعرفش المكان يعني دعوة كده لكل حد نفسه يضحك يجي يزور المكان بتاعنا هنا ويجي يشوف وبيعمل حاجة سخنة، هيلاقي الحيطة دي يعني عاملة زي المعابد أيام زمان، مكتوبة حاجات ورسومات وحاجات متقصقصة من حتت، واللي هو يعني تدخل تعيش يعني تضحك ضحك السنين. طيب أنا قريت جملة نفسي تقولي إيه دي وخلينا نحكي فيها. يعني
1: فضل.
0: في جملة مكتوبة 2 كيلو يوسف أفندي وبيعايرنا بيهم، إيه حكايتها ومين اللي بيعاير مين وإيه الحكاية دي؟
1: شاب كان بخيل جدا بيشتغل معنا، ويعني عمره في حياته ما قرر إنه يجيب يعني باكو بسكوت لمخلوق. وبعدين في مرة قرر انه غالبا من ضغط اصحابه عليه، يعني من ضغط زمايله عليه، قرر نجيب 2 كيلو سفندي في حادثة غير مسبوقة. فهو مش مصدق نفسه انه اشترى الحاجات، فراح حطها في المطبخ وعد على واحد واحد فينا في المكتب بما فيهم انا عشان يقول لي مودي فيه سفندي في المطبخ. فقلت له طب امير ده مين اللي جابه؟ فقال لي انا اللي جبته، بس بص ما تاخدش كتير لانه هنبقى كتير عايزين ناكل منه.
0: لا بجد انا يعني مش مصدق الحاجات اللي بسمعها. يعني بجد كل واحد بيسمع اعتقد يعني نفسه في يوم من الايام يبقى في مكان فيه فن، وانه الابتسامه والضحكه هي اللي بتخلي ان الانسان قادر يشتغل، قادر يواجه ضغوط الشغل، قادر يطلع من المود الضغط اللي عليه. لو شغله بيبقى كتير في اوقات محتاج يخلص حاجات في ديدلاين في اوقات، فاما كناش نضحك هنتكتم، يعني ممكن ننفجر في وقت من الاوقات.
1: مش دايما بتنبسط وانت اسمك مكتوب على الحيطه.
0: اوكي.
1: لكن عايز اقول لك على تجربه غريبه جدا. اغلب الناس اللي سابونا ومشيوا لما بيرجعوا كمان سنه ولا اتنين اول مكان بيروحوا المطبخ عشان يشوفوا الحاجات بتاعتهم لسه موجوده ولا لا.
0: طيب ممكن يا مودي تحكي لنا موقف فاني حتى لو ملوش دعوه بالحاجات اللي احنا قريناها من شويه على الحيطه؟ انا يعني نفسي اسمع اي حاجه.
1: في مرة طلعت من باب المكتب لقيت موظف مقعد موظف تاني على كرسي بعجل وبيلف بيه في الشركة، وحاولت افهم بيعملوا ايه ما قدرتش، فرحت اسألهم في الحقيقة. فاللي بيزق الكرسي قال لي ببساطة شديدة من غير حتى ما يتلعمك في الكلام ومن غير ما يفكر،
0: أوكي.
1: قال لي لا ما انا بفسحه في الشركة دلوقتي عشان هو هيفسحني بعد الظهر. وبعدين لقيت اللي قاعد على الكرسي كمان مستمتع بالموضوع بيقول له اخش يمين لا اخش شمال.
0: يعني انا اتمنى اشتغل بك، بحب اتفسح على وسط الشغل.
1: لا انا ممكن اقول لك على موقف تاني كان الطف من ده. الاوضه اللي فيها عدد موظفين اكبر هي الاوضه اللي لازقه فيها على طول. فعاده وبيننا باب، فعاده لما اكون بكلم حد مهم وهم جوه في الوقت اللي قلبين فيه الدنيا، انا غالبا الراجل اللي معايا على التليفون بيسمع كل الحوار اللي شغال في الاوضه جوه.
0: يا نهار.
1: فقررت انه طيب بصوا يا جماعه انا مش عايز اقعد على نفسكم، بس انا هحط لمبه في الاوضه، لو لقيتوا اللمبه منوره مش عايز اسمع صوت.
0: اوكي.
1: تمام. وما اكدبش عليك كنت بنور لمبه ثلاث ارباع اليوم. ففي مره حصل دوشه جامده قوي في الاوضه وانا كان معايا حد مهم. فدخلت متضايق جدا، يا جماعه حرام عليكم، الراجل ده الراجل سمع كل اللي انتوا عملتوه. قالوا لي طب ما اللمبه مطفيه. رحت لقيتهم لفوا اللمبه طفوها عشان ما تنورش.
0: طيب مودي، تحب تقول حاجه للمديرين اللي واخدين طول الوقت الجو جد قوي وما بيبتسموش حتى قدام الموظفين او الناس اللي شغاله معاهم، انت تحب تقول حاجه او انت عندك راي في الحته دي؟
1: بص، لما ما كنتش بحاول اتصرف تصرفات يعني شكلها غريب، الناس كمان كانوا قدام دوت بيقدروا المسؤوليه جدا، ووقت الجد بيقلبوا جد. يومنا طبعا مش كله تهريج، احنا مش جايين نهرج، احنا جايين نشتغل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحب والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. سيدي العلي، رغم علوك وارتفاعك لكنك ترضى بأن تنظر إلى المتواضعين، بل وتسكن معهم لترفعهم وتحييهم. لذلك أمام عظمتك هذه يا سيدي، ساعدني لأقول مع أبي إبراهيم في إباء: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، وليس يدي فقط، بل أرفع رأسي في رجاء وأيضا صوتي في ترنيمة تهز الفضاء.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنا.
1: أهلا بكل نص حلو سمعيني النهاردة. شاركتني زوجة وقالت لي جوزي ما بيعرفش يقول أبسط الكلمات المشجعة، يعني كلمة حتى تسلم إيدك مش بيعرف يقولها. وطبعا ده انعكس على الأولاد، ما بسمعش منهم أي كلام، بقعد طول النهار تعبانة في الأكل والطبيخ والتنظيف، ومع ذلك يجوا يأكلوا ويناموا ومحدش لا يساعدني ولا يقول لي حتى كلمة حلوة. والحقيقة دي مش أول زوجة تشتكي من النقطة دي. كتير ما بسمع من النص الحلو إنهم مش عايزين كلمة شكر لمجرد كلمة الشكر، لكن تشجيع بتحس بيها إن هي مقدرة وإن تعبها كله الناس قدرته. وفي اللي بيسأل هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة بتتعمل ليها حتى أقرب الناس ليا، وأنا بخدم كل اللي بيحتاجه مش بتأخر عليه، لكن أول ما أنا أبقى محتاجة أحس بالتشجيع مش بلاقي حد يعمل ده، بحس إني بعمل كل حاجة على الفاضي. وفي اللي بتسأل هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة أنا بعملها، ليه أفضل أقدم والناس ما تشجعنيش ولو بكلمة، ليه أنا دايماً مطلوب مني إني أدي حتى لو ما سمعتش كلمة حلوة بتقول إن اللي قصادي مقدر تعبي. لكل نص حلو، تعالي كده نشوف ربنا بيقولك إيه. في كورنثوس الأولى أصحاح 15 وعدد 58 بيقول: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين. خلي بالنا من اللي جاي، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب. شفتي بقى وعد الله ليكي إيه؟ تعبك مش هيروح باطل أبداً. كل تعب قدمتيه، كل خدمة قدمتيها، كل تسديد احتياج قمت بيه، الله حافظه عنده. وعلى فكرة ما تنسيش الآية اللي بتقول إن اللي بيزرعه الإنسان إياه يحصد، فكل خير زرعتيه هتحصديه. حبيبتي لو أنت دلوقتي إبليس بيحاربك ومخليك تحس بالإحباط والوحدة والاكتئاب والقلق بسبب عدم تقدير الناس ليكي، ده بس عشان يخليك تحس بالضيق واليأس وتتوقفي إنك تدي وتساعد الغير. فخليكي قوية وتمسكي بوعد الله ليكي وما تيأسيش، الله عمره ما يخلي تعبك يروح باطل. لو كلام النهاردة لمسك من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا بحط قدامك كل مشاعر إحباط ويأس لأني بدي ومش بسمع أي كلمة تقدير. اديني قوة أني أخدم وأسدد كل احتياج مش عشان تقدير الناس، لأ، لأنه أنت مش بتخلي تعبي يروح باطل. خليني أكون متأكدة من كده وأكمل عطائي بدون انتظار مقابل. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 18.
3: ناموس الله وكلمتكم، الجزء الأول، متى 5:33-42. أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك المنتظر، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 33 حتى 37 من الإصحاح 5 من إنجيل متى. لا نزال نقرأ توضيح يسوع وتطبيقه لفلسفته للكتاب المقدس أو مقاربته لناموس الله. وفي العودة إلى الأعداد الممتدة من العدد 17-20، تذكروا أنه أخبر تلاميذه على قمة الجبل أن ما سيعلمهم إياه ويتممه يتوافق مع الكتاب المقدس ويصل إلى روح الكتاب المقدس، لكن ما سيعلمهم إياه لن يتوافق مع تعليم الكتبة والفريسيين ورجال الدين. بعد أن قام يسوع بذلك التصريح في المقطع الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 17-20، يوضح يسوع تصريحه الذي قدمه حول مقاربته للكتاب المقدس ويطبقه في المقاطع الذي تبدأ بما يلي: سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم. وفي ذلك الانسحاب المسيحي الأول يعلم يسوع تلاميذه الآتي: هل ترون كل هؤلاء الناس عند أسفل الجبل؟ فإذا أردتم أن تكونوا جزءا من حلي وجزءا من جوابي لكل تلك المشاكل التي يعانيها هؤلاء الناس، عليكم فهم هذه المقاربة للكتاب المقدس، عليكم معرفة كيفية تمرير ناموس الله من خلال محبة الله قبل تطبيقه على حياة الناس. لا تنزلوا إلى أسفل الجبل وترموا الكتاب للناس كما يفعل الفريسيون والكتبة، لأن الرسالة تقتل والحرف يقتل، فأنتم بذلك تستطيعون تدمير الناس. يمكنكم تدمير الناس بواسطة الكتاب المقدس، وذلك إن ذهبتم إليهم ورميتم بثقل الكتاب عليهم. فيجب أن تحصلوا على روح الناموس وتطبقوا روح الناموس على حياتكم، ومن ثم تستخدم مقاربة روح الناموس أثناء استعمالكم الكتاب المقدس في حياة الآخرين. بعد توضيح تلك النقطة في الأعداد الممتدة من العدد 17-20، سيفصل يسوع ذلك التصريح ويشرحه ويطبقه في المقاطع 6 التي تلي هذه الأعداد. فما يعلمه في هذه المقاطع لا يعتبر علاجا متعبا للموضوع الذي يتحدث عنه. تذكروا أنه قدم مثلا تلو الآخر ليوضح قصده ويطبقه. لقد أخبر هؤلاء الناس على قمة الجبل كيفية تطبيق الكتاب المقدس على علاقاتهم في حياتهم، وأعتقد أنهم كانوا رجالا. في التطويبات قال لهم يسوع أن ينظروا إلى أنفسهم، أما الآن فيقول لهم أن ينظروا حولهم ويطبقوا التطويبات على علاقاتهم. يشعر العديد من دارسي الكتاب المقدس بأن العظة على الجبل هي حقا التطويبات والباقي هو التطبيق. بالتأكيد في الإصحاح 5 إن التطويبات هي التعليم وما تبقى من الإصحاح هو التطبيق. فيسوع يظهر لهؤلاء الرجال الذين نظروا إلى أنفسهم كيفية النظر حولهم وتطبيق التطويبات على علاقاتهم مع إخوتهم وأعدائهم والنساء وزوجاتهم. لقد درسنا هذا المقطع في الحلقة الماضية، ورأينا أن يسوع ذكر زوجاتهم والطلاق وموقف ناموس الله من الطلاق. أعتقد أن الموقف الذي سبق المقطع المتعلق بالزنا وبربط الكتاب المقدس بالجنس الآخر هو مهم جدا. ذات مرة قيل إن أفضل دفاع هو الهجوم الجيد. يذكر الكتاب المقدس هذا الأمر ولسيما في سفر الأمثال، إن أفضل دفاع ضد خطية الزنا هو الحصول على زواج جيد. ينطبق ذلك على الزوجة والزوج أيضا، إنه طريق ذا اتجاهين. ثمة الكثير من التجارب اليوم، لكن بالإضافة إلى قوة الروح القدس التي تمنعكم من ارتكاب الخطية، إن أفضل دفاع ضد ذلك النوع من التجارب هو الحصول على زواج جسدي جيد، لأن هشاشتكم تزداد بشكل ملحوظ إذا تمت تلبية حاجتكم عندما تسيرون بين الناس، ولسيما الناس الذين يحبون ارتكاب الزنا معكم إذا زنيتم معهم. في المقطع الذي قرأناه والممتد من العدد 33 حتى 37 يذكر يسوع أمرا قد فعله الكتبة والفريسيون لكنه عارضه. في هذه المقاطع تلاحظون أن ما يخبرهم إياه هو قد سمعتم أنه قيل للقدماء مثلا لا تزني، هذه هي الوصية السابعة وقد وردت في العدد 14 من سفر الخروج الإصحاح 20. لكن عندما تكلم يسوع عن الطلاق نجد الكلمات عينها في العدد الأول من الإصحاح 24 من سفر التثنية. أما الآن فعندما يتحدث يسوع عن الحلفان ستلاحظون أن ما من مرجع في الكتاب المقدس يخبركم أين تجدون هذه الكلمات في العهد القديم. تذكروا أن الكتبة والفريسيين ذهبوا في تعليمهم إلى ما وراء الكتاب المقدس، كان لديهم ما يسمى التقليد. وفي الإصحاح 7 من إنجيل مرقس والإصحاح 15 من إنجيل متى سماه يسوع تقليد الشيوخ، وكان الكتبة والفريسيون يضعون التقليد إلى جانب الكتاب المقدس، وربما كانوا يعطونه قيمة أعلى من قيمة الكتاب المقدس لأنهم وضعوه بأنفسهم. يبدو أن هذا الأمر هو من إحدى الأمور التي يشير يسوع إليها الآن. على ما يبدو كانت لديهم عادة شكلت جزءا من تقليدهم، وهي عدم الإخلال بأي قسم قام به إنسان ما للرب، لكن عندما تطلعون على تقليد الكتبة والفريسيين تجدونه مذهلا. كانوا يملكون نظاما للحلفان أو للقسم، كانوا يقولون الآتي: أقسم بالمعبد، أو أقسم بذهب المعبد، أو أقسم بالمذبح، أو أقسم بالذبيحة الموجودة على المذبح. كانوا أيضا يحلفون بالسماء والأرض وبأورشليم، لكنه نظام معقد جدا، وكان رجال الدين يعلمون أن الذي يقسم بأمر ما على سبيل المثال بالمعبد أو بالهيكل يلزم بقسمه، لكن إذا قسم أحد ما بذهب المعبد أو الهيكل لم يكن ملزما بقسمه، وإذا أقسم أحد ما بالمذبح كان ملزما بقسمه، لكن إن أقسم أحد ما بالذبيحة الموجودة على المذبح لم يكن ملزما بقسمه. كان الأمر معقدا جدا، لكن رجال الدين فقط كانوا حقا يعلمون أي قسم كان الإنسان ملزما به وأي قسم لم يكن الإنسان ملزما به. أما بعض الناس الفقراء والبريئين الذين لم يفهموا نظام القسم المعقد أو نظام الحلفان بالأشياء، فظنوا أن الحلفان هو بمثابة اتفاق، ولأن الناس كانوا يحلفون برؤوسهم وبأورشليم ظنوا أنه قسم ملزم، ولكن عندما لا يلتزم الإنسان بقسمه يعرفون أنه لم يكن قسما ملزما بسبب الأساس الذي بني عليه ذلك القسم. وإحدى الحجج التي قدموها هي التالية: كنت أحلف بالمذبح وليس بالذبيحة الموجودة عليه. كان ذلك نظاما معقدا جدا ومزيفا كثيرا. ما كان يقصده يسوع هنا هو أنكم تفتقرون إلى روح الناموس فيما يتعلق بالقسم. ثمة وصية تقول لا تشهد بالزور، كانت هذه من إحدى وصايا الله، ولم يقصد بها أنه لا يفترض بكم أيضا قول أي كذبة سوداء أو بيضاء. تعلمون أن لدينا أنواعا كثيرة من الأكاذيب، أكاذيب صغيرة وأكاذيب كبيرة، لكن الوصية لم تقل لا تكذب، وإنما قالت لا تشهد بالزور، أي لا تكون انطباعا زائفا ولا يهم كيف تفعلون ذلك. فإذا كونتم انطباعا مزيفا أو شهدتم بالزور تكسرون بذلك روح تلك الوصية. في الواقع إن وصية لا تكذب لها علاقة حقا بأمانة الإنسان، هذه هي روح الناموس، لكن الناس ابتعدوا جدا عن روح الناموس واكتفوا برسالة الناموس أو بحرف الناموس. في الحقيقة كانوا يقدمون شهادات زور بالإضافة إلى نظام القسم المعقد، لذلك قال لهم يسوع ما يلي: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وما زاد على ذلك فهو ينحرف عن روح الوصية أو الناموس التي تقول لا تشهد بالزور. في أيامنا هذه علينا أن ندرك أنه من إحدى أذكى الطرق للشهادة زورا هي أن نخبر جزءا من الحقيقة أو أن نقول الحقيقة خارج سياق الموضوع. فالعاملون في مجال الإعلام هم خبراء في قول الحقيقة خارج سياق الموضوع أو قول جزء من الحقيقة. كما هو سهل أن يشهد الإنسان زورا، لكن روح الوصية تقول إن الناس يجب أن يكونوا قادرين على الثقة بأمانتكم. فعندما تقولون نعم يعلمون أنكم تقصدون نعم، وعندما تقولون لا يعلمون أنكم تقصدون لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير، لأن هذا الأمر ينحرف عن روح الوصية التي تقول لا تشهد بالزور. منذ 40 عاما كنت قصيصا للشبيبة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وكنت قد استلمت لتوي سيارة لأقودها. كان أبي فقيرا جدا ولم يكن يملك سيارة، وعندما أصبحت قصيصا للشبيبة في هذه الكنيسة بعد أن تخرجت من الجامعة قدموا لي سيارة، ولم أتعلم السيطرة على السرعة. لقد خضعت لتدريب للسائقين في المدرسة، لكن لم يكن لدي خبرة في القيادة، فاستمريت بالحصول على عقوبات أو جزاءات أو ضبوط بسبب السرعة، لأنني لم أتعلم السيطرة على السرعة. أتذكر أنه ذات مرة كانت معي في السيارة مجموعة من الشبان وأوقفني شرطي. في الواقع كان يطاردني منذ عدة أميال، لكن سيارته لم تكن ملحوظة منا وكنا في القرية، ولم أعرف أن صفارة الإنذار تلك كانت تأتي من سيارته. كنت أمر بالقرب من مصنع، فاعتقدت أنها كانت الصفارة التي تطلق عند الظهر في المصنع. وعندما لفت انتباهي الشرطي أخيرا وجعلني أوقف سيارتي إلى جانب الطريق، أخبرني كم هو عدد القوانين التي خرقتها أثناء مطاردته لي، وكان غاضبا جدا، فأخذ رخصة القيادة الخاصة بي إلى سيارته ليكتب استدعاء سير، وبقي في سيارته لمدة طويلة. وعندما عاد مجددا إلى سيارتي أعاد إلي رخصتي من دون أي استدعاء، وقال لي: عليك الاعتراف بأنك فعلا كنت تخرق القانون، لكنني سأسمح لك بالذهاب، وذلك لسبب واحد، وهو أنني أعرف والدك. عندما نظر الشرطي إلى رخصة السوق خاصتي أعتقد أنه يعرف والدي. في الواقع لم يملك والدي يوما سيارة، ولم يذهب قط إلى كاليفورنيا، كان من ولاية بنسلفانيا، وعلمت أن هذا الرجل اعتقد أنه يعرف والدي. اكتشفت فيما بعد أن ثمة موظفا رسميا ذا درجة عالية جدا في الحكومة المحلية كان يحمل الاسم عينه الذي يحمله والدي، لذلك اعتقد الشرطي أنه يعرف والدي. فماذا كان ينبغي علي أن أفعل في وضع كهذا؟ لم أفكر في ذلك جيدا، لذا أجبت الشرطي بما يلي: إن أبي رجل عظيم بالفعل. قلت الحقيقة، لأن أبي كان حقا رجلا عظيما وتقيا ومؤمنا، وكل ما فعلته كان قول الحقيقة فيما يتعلق بأبي. بعض الشبان الذين كانوا في السيارة معي أوشكوا على الانفجار بالضحك، لأنهم لاحظوا أن الشرطي اعتقد أنه يعرف والدي. هل أدركتم ما أحاول توضيحه؟ من الممكن خرق الوصية التي تقول لا تشهد بالزور من خلال ذكر الحقيقة، فمن الممكن خرق تلك الوصية من خلال عدم قول أي شيء على الإطلاق، مثل ما حصل معي في ذلك الوضع. وفي وقت لاحق أدركت أنني لم أعطه ذلك الانطباع المزيف ولم أصححه، كنت شابا يافعا جدا. أما اليوم فلا أعتقد أنني أعالج الوضع الآن كما فعلت في الماضي. إن روح هذا الناموس هي في صميم هذا المقطع الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 33 حتى 37، وهي إحدى الوصايا العشر لا تشهد بالزور. وينطبق الأمر عينه على المقطع التالي. أيضا سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. لقد وصلنا الآن إلى المقاطع الصعبة من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، ويعتبر هذا المقطع والمقطع الذي يليه من أصعب المقاطع الواردة في العهد الجديد بكامله. ولكي نفهمهما دعونا نتذكر ما يفعله يسوع هنا. هو يوضح ذلك التصريح الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 17 إلى 20، وقال إن مقاربته للكتاب المقدس ليست عينها التي فعلها رجال الدين. آنذاك كان رجال الدين يقدمون التعليم الآتي: عين بعين وسن بسن، وتجدون هذا التعليم في سفر الخروج واللاويين والتثنية. لكن أعتقد أن يسوع يقول هنا ما يلي: أنا لا أوافق على هذا التعليم. مجددا دعونا نرجع إلى البدء كما فعلنا في التعليم حول الزواج، وطرحنا السؤالين الآتيين: ماذا كان يجول في قلب الله عندما أوحى لموسى بأن يكتب هذه الوصايا العشر؟ ماذا كان هدف الزواج وفقا للناموس؟ هذا يسمى روح الناموس. إن يسوع عظيم حين عاد إلى البداية وسأل: ماذا كان هدف كل هذا؟ هل أنتم تطبقون هدف الناموس بطريقة تتوافق مع هدف الله ومبدئه؟ حين تعودون إلى سفر الخروج واللاويين والتثنية حيث قدم الناموس، تلاحظون أن موسى حاول كبح رغبة شعب الله بالانتقام. كان يضع لهم حدا، فإذا اقتلع لهم أحد سنا كان موقفهم التالي: سوف أدق عنقه. وإذا اقتلع لهم أحد عينا كان موقفهم التالي: سأحرمه من حياته. فالانتقام أمر طبيعي لدى الناس الضالين، وهم لا يريدون العدالة فقط، فالعدالة كانت في ذلك الوقت عين بعين وسن بسن. لكن إذا خسر الناس عينا أو سنا لا يريدون العدالة فحسب، بل أيضا يريدون الانتقام، وهذا الأمر له علاقة بالمقاضاة. وعندما تنظرون اليوم إلى بعض الدعاوى القضائية التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، تلاحظون أن الناس لا يريدون العدالة، إنهم يذهبون إلى ما وراء العدالة في بعض من هذه الدعاوى القضائية التي نسمع عنها اليوم. هنا يتكلم يسوع عن روح الناموس، فقبل أن تطبقوا ناموس الله على حياتكم وحياة الآخرين، مرروه عبر محبة الله أو هدف الله أو مبدأ الله الذي كان يجول في فكره عندما وضع الناموس أصلا. وعندئذ ماذا تجدون؟ تجدون أن موسى حاول كبح رغبة شعب الله بالانتقام عندما تكلم قاصدا ما يلي: إذا خسرتم سنا فكل ما تحصلون عليه هو سن بالمقابل، وعليكم أن تتوقفوا عند هذا الحد لأن هذه هي العدالة. وإذا خسرتم عينا فكل ما ينبغي أن تحصلوا عليه هو عين بالمقابل. لكن يسوع ذهب إلى ما وراء ذلك حينما قال: لا تقاوموا الشر. قيل ذات مرة: إن الطبيعة هي حمراء في الأسنان والمخالب، إنه حقا لوضع سيء. يشبه هذا الوضع سباق الجرذان، مما يعني أنه وضع مقلق جدا وضاغط كثيرا. لكن ما يقوله يسوع هنا هو التالي: اسمعوا، أنتم لستم جرذانا، هل أنتم جرذان لتسابقوا الجرذان الأخرى؟ أو بكلام آخر، نحن لا نعيش في شريعة الغاب، وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. أما الأمر الذي سيصل إليه يسوع في المقطع التالي فهو هذا السؤال العظيم: ماذا ستفعلون أكثر مما يفعله الآخرون؟ عندما تكلم يسوع عن محبة الخصم أو العدو، وضح قوله على الشكل الآتي: ماذا تفعلون أكثر مما يفعله الآخرون؟ انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون كل هؤلاء الناس؟ إنه سباق جرذان وصراع بين الكلاب، أو بالأحرى إنها شريعة الغاب، وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فعندما تنزلون إليهم كيف ستكونون مختلفين؟ هل ستعيشون بطريقة تظهرون لهؤلاء الناس من خلالها أنه تمكن تمضية الحياة بطريقة أخرى؟ ليس بالضرورة أن تكون الحياة كما هي الآن، يجب أن لا تكون الحياة صراعا بين كلاب أو سباق جرذان أو بين ذئاب خاطفة، عليكم أن تكونوا مختلفين. فكما أن الملح يختلف عن اللحم كي يحافظ عليه ويحميه من الفساد، هكذا يجب أن تكونوا أنتم مختلفين. ما تحتاجون إليه هو أن تظهروا لهؤلاء الناس

من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. ماذا يعلمنا يسوع هنا؟ إذا فهمتم التطويبات مثل طوبى الفقراء بالروح، تذكرون أنني قلت إنه في إحدى الترجمات للكتاب المقدس وردت هذه التطويبة كالآتي: طوبى لمنكسري الروح. لقد أعطي كل هذا التعليم للتلاميذ، لكن من هو وما هو التلميذ؟ وفقا الإصحاح الرابع من إنجيل لوقا، إن التلميذ الحقيقي هو الإنسان الذي يمنح يسوع الأولوية والمركز الأول في حياته ويحمل صليبه ويتبع يسوع. وهذا يعني أن التلميذ هو الإنسان المستعد للموت من أجل يسوع، والذي يعطي المركز الأول في حياته ليسوع قبل والده ووالدته وزوجته أو زوجها وأولاده أو أولادها، وقبل كل شيء آخر نملكه، لأن يسوع قال: من أراد أن يتبعني عليه أن يترك كل شيء ويسير ورائي. وإذا أتى إنسان ما إلى هذا الانسحاب المسيحي أو الخلوة المسيحية الأولى وقام بالتعهد التالي: سوف أحمل صليبي وأتبعك يا يسوع، وأنا مستعد للموت من أجلك، يظهر له يسوع في هذا التعليم ببساطة أين يريده أن يموت، ولماذا يريده أن يموت، وكيف يريده أن يموت. من أحد الأمور المهمة لكم كي تفهموا هذين المقطعين الأخيرين من الإصحاح الخامس من إنجيل متى هو الآتي: إذا قمتم بهذا التعهد ليسوع، وإذا قررتم الموت من أجله، عندئذ يجب أن لا يكون ردكم على عبارة لا تقاوم الشر كما يلي: إذا فعلت ذلك سيأخذون كل ما أملكه، أو قد أخسروا حياتي. في الواقع يجيب معظم الناس بما يلي: إذا لم نقاوم الشر يحتمل أن نخسر كل شيء. في الحقيقة تذكروا أن هدف الإنسان الرئيسي هو تمجيد الله. يقول البعض إن القانون الأول للحضارة هو المحافظة على الذات، هذا هو موقف العالم، ولديكم الحق بالمحافظة على حياتكم وحمايتها، ولديكم الحق بالتمسك بكل ما تملكونه، هذا هو القانون الأول للحضارة. لكن هذا ليس القانون الأساسي للمجيء إلى المسيح. يقول التعليم الديني إن هدف الإنسان الرئيسي هو تمجيد الله والتمتع به إلى الأبد. في مقاطع كهذه، هل من الممكن أن يخبرنا يسوع كيف ومتى وأين علينا تمجيد الله؟ أظن أنه من الأهمية بمكان إدراك أن يسوع لم يكن يوجه الكلام هنا للحكومات ولا للأمور التي تتعلق بالمجتمع. كان يعلم يسوع تلاميذه كيف يكونون ملح الأرض ونور العالم، وكيف يمكنهم أن يكونوا جزءا من حله وجزءا من جوابه لكل مشاكل هذا العالم. فكروا في ذلك لدى وصولكم إلى مقطع كالذي ورد فيه لا تقاوم الشر. برأيي أنا، هذا لا يعني أنه يجب عدم مقاومة الأشرار في المجتمع، فهناك مقاطع أخرى في الكتاب المقدس تعلم أن الحكومة والقانون والسلطان تأتي من الله، وثمة موظفون رسميون أو عسكريون يعززون القانون ويعبرون عن غضب الله المؤقت على مرتكبي الشر لأنهم لا يتمتعون بالسلطة عبثا. لقد وضع الله السلطة في أيديهم، فعندما تضعون مقاطع أخرى من الكتاب المقدس معا تجدون أنها لا تعني أن الوضع يجب أن يكون هكذا في العالم بأسره وفي المجتمع، وإنما فقط في قلب تلميذ يسوع، أي مسامحة الأعداء وعدم مقاومة الشر بالشر. ويقول يسوع لتلاميذه: إذا أردتم أن تكونوا ملح الأرض ونور العالم عليكم المجيء إلى الكتاب المقدس كما أفعل أنا، ويجب أن تنظروا الكتاب المقدس من خلال روح الناموس كما أفعل أنا. عندما تصلون إلى هذه المقاطع الصعبة من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي من الموعظة على الجبل، اطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية: هل قمت بهذا التعهد أو الالتزام ليسوع المسيح؟ هل أستحق أن أدعى تلميذا للرب يسوع المسيح؟ هل أنا مستعد لحمل صليبي والموت من أجل قضية الرب يسوع المسيح؟ وهل وضعت نفسي على الصليب وصلبت مع المسيح؟ وحين تكون هذه الأمور في مكانها المناسب في حياتكم وفي هذه الحالة فقط، تستطيعون فهم مقطع كالذي درسناه في هذه الحلقة السابقة. إخوة الأحباء، إن الموعظة على الجبل هي تحد عظيم جدا أمام الذين يسمعونها، ولكن الرب يسوع المسيح حذر الناس قائلا أنه توجد طريق تظهر الإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، وهي الطريق الواسع والرحب، ولكنه قال أيضا أنه توجد طريق ضيق وصعب يقود ويؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. فما هو هذا الطريق؟
قال الرب يسوع المسيح عن نفسه:

أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا اتخذت يسوع طريقا وحقا وحياة لمستقبلك ولأبديتك، عليك أن تلتزم بالعيش بحسب دستور الموعظة على الجبل كما نتأمل بها في هذه الأيام.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. معاكم سارة عزيز وهنتكلم النهاردة عن اتعاقبت جامد قوي. إيه اللي بيجي في دماغك لما بتسمعي كلمة اتعاقبت جامد قوي؟ مش هنسى اللي حصل لي يوميها، ده أنا اترقعت حتة علقة سخنة عمري ما هنساها. بس لما بنيجي نربط اتعاقبت جامد قوي بالتحرش، الموضوع ممكن يبقى بيوجع أكتر. بيوجع أكتر لأنه يوميها أنا مش بس ما تصدقتش، أنا اترمى في وشي قنبلة ذنب أنا عايشة بيها لغاية النهاردة. وما تصدقتش من مين؟ من أكتر الناس اللي كانوا المفروض يصدقوني، من الناس اللي كانوا بيقولولي كل يوم إن هما بيحبوني وإن هما هيقفوا جنبي، من بابا اللي بيقولي هدافع عنك، ومن ماما اللي بتقولي أنا مش هسيبك لوحدك. ما تصدقتش لمجرد إنه ده الشخص اللي هما بيثقوا فيه، ما تصدقتش لمجرد إنه بابا بيحب أخوه قوي ومش متوقع أبداً إنه عمي هو اللي عمل فيا كده. ما كانش مصدق إنه عمي اعتدى علي. ويوميها قال لي عمك أنت بتكدبي ولا إيه؟ ونادى ماما بصوت عالي قوي وقال لها متهيألي إنها محتاجة تتضرب. هنروح فاصل ونرجع تاني نتكلم عن إزاي واجه موقف زي ده.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أنا فاكرة يوميها تعاقبت لأني لما حطوا عمي في كفة وأنا اتحطيت في كفة هم قرروا يصدقوا عمي وقرروا أنه ما ينفعش ده منظر العيلة، نقول إيه دي سمعة العيلة، مش مهم دي عيلة أكيد بتكذب أو بتألف أو بيتهيأ لها. أنا مش هنسى العقاب بتاع يوميها، مش هنساه علشان هو وجعني والوجع معايا لغاية النهاردة. عشان كده أنا جاية بكلمك في الوجع اللي جواكي دلوقتي، في الوجع اللي أنت حاسة بيه وأنت بتسمعيني، في الوجع اللي معاكي من سنين طويلة. الوجع ده يمكن ما يكونش وجع الإساءة نفسها، وجع الاعتداء نفسه، وجع التحرش نفسه، قد ما بيوجعك يوميها يوم ما ماما وبابا ما صدقوكيش. أنا بكلم النهاردة الواحدة اللي موجوعة، أنا بكلمك أنت لو الموضوع ده لسه وجعك لغاية دلوقتي، طلحيه واتكلمي واحكي لحد، عبري عن الوجع دوت وما تسكتيش عنه، ما تحوشيهوش جواكي وتمشي بيه لوحدك. أنا مش بقول إن الكل حصله كده، أنا بقول إنه في بنات حصلها كده،

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي، مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو.
1: مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة: نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايماوث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين 2 أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان، وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم 50 اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي إن لما الناس ييجوا المكان المقدس ده إنه يكون عندهم وعي بحضور الله. أنا عايزك تمشي من هنا النهاردة وإنت بتقول إن الله أكيد موجود في المكان ده. الصفة الثانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل إيه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب، إحنا لازم يكون عندنا إيمان. لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وآية 12، تعرفوا الذين يتعبون بينكم، وفي آية 13 مكتوب وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر، وفي آية 15 مكتوب انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد إحنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو احنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا ابونا السماوي، احنا بنشكرك النهاردة اننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر، بنشكرك يا ابونا السماوي على الإحصائيات اللي قالت إن الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في أعداد الناس في كل الطائفة الإنجيلية. يا رب إحنا بنصلي وإحنا مش متأكدين إننا مستعدين، لكن إحنا بنصلي بصدق إنك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
0: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرقد حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيك. إحنا بنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى أنه يكون هدفكم أنكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الرقد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
3: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ

الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع هاني وهبي.
1: وإحنا طلبة في كلية هندسة الدكتور قال لنا لازم نستعمل مصادر غالية. ليه يا دكتور مصادر غالية؟ قال عشان ما تغيرش وحدات القياس، يعني السنتي يفضل سنتي في كل الظروف. المصادر البلاستيك أو الحديد الرخيص بيتمدد وينكمش في الصيف والشتاء، يعني تيجي تقيس مثلا شباك ولا حاجة تلاقيه النهاردة 120 سنتي، تيجي تقيسه بعديها بشوية تلاقيه 121. ليه؟ علشان المسطرة نفسها غيرت وحدات القياس. مرة بقى لقيت مسطرة فاضية ما عليهاش أي تقسيم ولا تدريج ولا قياسات، قلت يا نهار أبيض، متخيلين الكارثة؟ مسطرة فاضية، يعني ممكن واحد يشتري مسطرة فاضية ويحط بقى عليها المقاييس اللي هو عايزها. دي تبقى فوضى، يعني كل واحد يقيس على كيفه، كل واحد يغير المقاييس حسب الظروف. تخيلوا حد بيعمل رسومات لعمارة وماسك مسطرة مش سليمة، غالبا العمارة دي لازم هتنهار. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على حياتنا مثلا. يعني أنا لو عندي مسطرتين أكني بعمل كده، آجي في وقت أبقى ملاحظ قوي ألفاظي ومدقق في كلامي، وتاني يوم أروح أغش في الامتحان. أهو دول مثلا مسطرتين. أنا عارف إن الكذب غلط، بس بعض الأحيان بحس إن الكذب عادي في بعض الأحوال علشان بسميه كذب أبيض فبقيسه بمسطرة مختلفة. الرشوة مثلا أعتبرها تمشية حال، دي مصادر مختلفة. النفاق بقى ذكاء اجتماعي. أهو شايفين أنواع كتير جدا من المصادر المختلفة عمالين نستعملها ونبوظ الدنيا. المسطرة بقى اللي من غير قياسات خالص، دي المسطرة الفاضية، ده بقى شخص ما عندوش مبادئ ولا قيم خالص في حياته. أهو ده بقى ممكن يقيس أي حاجة ويطلعها صح من وجهة نظره هو. الوضع بقى مختلف تماما مع ربنا. من فضلك اشتري مسطرة غالية ومكلفة. منين؟ من دكان ربنا، وقيس صح لأن هو اللي هيحاسب في الآخر. لو كلنا عندنا نفس المسطرة الغالية دي، تخيلوا تبقى كل القيم والمبادئ متوحدة في المجتمع، ويبقى عندنا مرجع واحد بس وطريقة قياس واحدة بس، وهي كلمة ربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحب والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. سيدي العلي، رغم علوك وارتفاعك لكنك ترضى بأن تنظر إلى المتواضعين، بل وتسكن معهم لترفعهم وتحييهم. لذلك أمام عظمتك هذه يا سيدي، ساعدني لأقول مع أبي إبراهيم في إباء: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، وليس يدي فقط، بل أرفع رأسي في رجاء، وأيضا صوتي في ترنيمة تهز الفضاء.

أهلا وسهلا بيكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وحلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. الحقيقة قبل ما أبدأ عندي سؤال، وخلينا نفكر مع بعض. علشان يكون عندنا مباراة، إحنا فريق وعايزين نلعب مباراة، محتاجين لإيه بالظبط؟ أكيد محتاجين لملعب، محتاجين لجمهور، محتاجين لمرميين، تمام، كورة، حكم، صفارة، كروت، يلا نلعب. تعرفوا رغم وجود كل الحاجات دي، بس احنا نسينا حاجة مهمة جدا، من غيرها مش هنقدر نلعب المباراة. لازم يكون في فريق منافس، لأنه من غير الفريق المنافس مفيش مباراة. النهاردة موضوع حلقتنا عن الفريق المنافس. قبل ما نخش في التفاصيل، خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة بعنوان المنافس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا المنافس. أي فريق بيلعب وأي مدرب بيجهز الخطة لازم يعرف كويس إنه مش بيلعب لوحده، يعني لازم يحط في اعتباراته إن الفريق الخصم هيحاول بكل طرق إنه يفسد الخطة بتاعته. أكيد الفريق المنافس هيحاول إنه يعطل كل مفاتيح اللعب للفريق التاني، وكمان الفريق المنافس هيبذل أقصى إمكانياته إنه يمنعه من تحقيق الفوز. ياريت الموضوع هينتهي على كده، ده كمان الفريق المنافس هيحاول إنه هو اللي يحقق الفوز ويلحق الهزيمة بفريقك. عايز أقولك حاجة، أنت مش بتلعب لوحدك، حتى في الحياة أنت مش بتلعب لوحدك، في منافسين. النهاردة جاي عشان أقولك كارت أصفر وحذرك من المنافسين. بس قبل ما نعرف مين المنافسين في مباراة الحياة، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل مع بعض. انتظرونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر، وموضوع الحلقة المنافس. اتفقنا انت مش بتلعب لوحدك، في فريق منافس هيحاول انه يعطل فوزك وهيحاول كمان انه ينتصر عليك. وانت موجود في مباراة الحياة، في منافسين كتير موجودين هيحاولوا انهم يعملوا كده. والحقيقة بيتعرض الانسان لتلات منافسين كبار قوي. المنافس الاول هو ابليس. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. أول منافس قوي ليك هو إبليس. عاوز أقولك إبليس ما ينفعش يتصاحب، هو عدو لمن اتبعوه ولمن رفضوه. إبليس مش هيرضى أبداً إنك تحقق أهدافك من الحياة. إبليس مش هيرضى أبداً إنك تحقق النصرة. هو منافس وهيحاول إنه يمنعك من الانتصار. بس مش بس إبليس، لكن العدو التاني أو المنافس التاني هو الجسد. كتاب المقدس يقول في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 وعدد 7: لأن اهتمام الجسد هو العداوة لله، إذ ليس هو خاضعاً لناموس الله. إيه المقصود بالجسد؟ المقصود بالجسد الرغبات الشريرة. جوايا وجواك رغبات شريرة. ده اللي خلى بولس الرسول يقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني؟ مين ينقذني من الجسد ده؟ عايز أروح الكنيسة بس الجسد عايز يقعد على الفيس، عايز اني اصوم بس الجسد عايز ياكل، عايز اني احفظ نفسي في طهارة بس الجسد عايز يمارس شهواته ورغباته الشريرة. المنافس التاني هو الجسد. المنافس التالت في مباراة الحياة هو العالم. في رسالة يعقوب اصحاح 4 وعدد 4 يقول الكتاب المقدس الكلمات المهمة دي: ايها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. المقصود بالعالم؟ المقصود بالعالم مبادئ العالم الشريرة. تلاقي العالم عنده مبادئه، بالنسبة له الغاية تبرر الوسيلة، بالنسبة له اللي تغلب بيه العب بيه. في منافس، وزي ما اتكلمنا المنافس عبارة عن إبليس والجسد والعالم. طب نعمل ايه معاهم؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة المنافس. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. وعنوان حلقتنا النهاردة المنافس. اتفقنا قبل ما نخرج الفاصل إنه بيتعرض الإنسان لعدوان ثلاثي، والعدوان الثلاثي ده هو إبليس وكمان الجسد بمفهوم الرغبات الشريرة، كمان العالم، واتفقنا المقصود بيها مبادئ العالم، ودول مش هيرضوا أبداً إنك تحقق النصر. هيفضل الأعداء دول حواليك في كل ناحية وفي كل مكان، هيحاولوا إنهم يمنعوك من إنك تحقق أهدافك أو إنك تحقق الانتصار. نفسك تعيش مع ربنا، هتلاقي إبليس بيمنعك، هتلاقي رغباتك الشريرة اللي جواك بتمنعك، هتلاقي كمان مبادئ العالم اللي حواليك بتمنعك. لو أنت مش واخد بالك، أنا عايز أقولك كارت أصفر، عايز أحذرك، عايز أقولك إن المنافسين دول هيحاولوا يمنعوك وهيحاولوا إنهم يحققوا الانتصار عليك. أنت من حقك إنك تنتصر. النصرة إنك تروح للي بيدي النصرة. أنا وإنت من غير معونة المسيح مش هنقدر ننتصر عليهم. قوتي وقوتك مش ممكن تخلينا منتصرين، لكن قوة المسيح اللي فيك وقوة المسيح اللي بيديها لك هتساعدك إنك تعيش حياة النصرة. قبل ما أقول لك رسالة مهمة، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل مع بعض في حلقتنا اللي بعنوان المنافس من برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم أعزائي الشباب مرة تانية في برنامجكم كارت أصفر، وعنوان حلقتنا المنافس. النصرة ممكن، لكن لازم نعرف الأعداء والمنافسين اللي بيمنعونا. أنا بدعوك إنك تبقى متأكد إنك مش موجود لوحدك، وإن في خصم عاوز يهزمك. علشان كده أنا وإنت محتاجين معونة من الله القدير. الحقيقة يمكن تبقى مشكلتك إنك تقولي أصل الخصم اللي قدامي قوي، أنت بتقولي حارب إبليس والجسد والعالم. اسمع معايا الآية دي وقولي رأيك إيه فيها. في إنجيل مرقس إصحاح 3 وعدد 27 بيقول الكتاب المقدس الكلمات دي: لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، حينئذ ينهب بيته. لو فعلا أنت شخص محتاج معونة، الله يقدر يديك قوة تقف بيها قدام إبليس. عايز أحذرك وأقولك كارت أصفر، إياك تستهين بالخصم أو تقلل من حجمه قدامك، لأنك لو استهنت بيه أو أنكرت وجوده مش هتقدر تعمل الخطة ولا تبذل المجهود ولا تطلب المعونة اللي تديك الفوز والانتصار. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، وبصلي إن تكون الرسالة سبب بركة وتغيير لحياتكم. منتظرين أسئلتكم، استفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كنت معاكم وأتشرف بوجودي معاكم مقدم ومعد البرنامج قس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: هو ابن الله.
3: هو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
6: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
7: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
8: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
6: هذه أوثان وأصنام.
8: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
7: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
9: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
5: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
9: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
6: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
5: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
9: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
8: لم يقل عن نفسه أنه الله،
5: بل قال بأنه الله.
8: أبدا لم يقل.
6: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
9: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
7: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
5: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
8: أين؟ متى حدث ذلك؟
9: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
6: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
5: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
9: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
8: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
5: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو الله.
7: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
9: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
5: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
6: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
8: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
5: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
7: فالمسيح قال أنا هو؟
6: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
5: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
8: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
5: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
7: لكنه منطق علمي خالص.
6: وهل نشك في المنطق العلمي؟
9: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
8: اسم الله. الله كما هو بذاته.
9: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
6: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
9: مباشرة بلا مواربة.
8: أين يا عم قاسم؟
9: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
7: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
9: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
8: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
6: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
8: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
9: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
5: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
7: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
9: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
5: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور،
6: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
7: وفيها ذكر الله.
8: هذه أقوال مكتوبة
9: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
6: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
9: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
7: فهي هي الله.
9: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
8: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
6: الله والمخلص بينهما واو.
7: الواو هنا للعطف
9: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
5: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
8: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
9: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
6: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
7: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
5: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
9: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب،
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنسانا؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة، فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

الحلقة عدد 20، العين مصباح الجسد. عسلامة ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 6 ومن الآية 22. العين مصباح الجسد، فإن كان عينك سليمة يكون جسدك كله منورا، وإن كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلام فما أشد الظلام. يتكلم السيد المسيح ويعطي مثال على العين، ونحن نعرف أن كما قولوا العين هي مرآة النفس، تشوف بها. كثير من الناس يظهر على عينه ايش في الداخل بتاعه، مرآة النفس ولا الداخل بتاعنا كثير من الأحيان يخرج من العين. علاش العين؟ لخطر تأثر على النفس، بتشوفه يتأثر به الإنسان. كيف الإنسان مثلا عايش في مكان فيه طبيعة خلابة وجبال وغابات ومياه، يتأثر بالشيء وتولي طبيعته متأثرة بالشيء اللي يشوف فيه كل يوم. وإذا كان هو يشوف كان في الأشياء أخرى بيتأثر به، يشوف في الحرب والدمار والخراب والموت، نفسه باش تتأثر بالشيء هذاك. ولذلك العين هي مصباح الجسد فعلا، أن العين هي مرآة النفس. لكن المسيح يحب يعلمنا على شيء آخر، نوع آخر من العين، وهو عين القلب. القلب عنده عين ولا عينين، نشوفوا بها الأشياء الموهوبة من عند الله. ونش عارف أنت أخي المشاهد ولا أختي المشاهدة، قلب عينين قلبك أشي يقوم وقت لي تفكر في الله، وقت لي تفكر في المسيح أشي قلبك يقول، أشي عينين قلبك أشي يشوف. طبيعة الحال يشوفوا الأشياء اللي تعلمتها عن المسيح، ممكن أشياء مش صحيحة، لكن أنا تشجعك إذا كان تقرأ الإنجيل باش عينين قلبك يشوفوا صورة المسيح الحقيقية. من هو المسيح؟ هذا الوديع، هذا الراعي الصالح، هذا اللي جاء وأصبح إنسان رغم أنه هو موجود منذ الأزل، هو كلمة الله، هو روح الله المتجسدة. كي تقرأ الإنجيل العين بتاع قلبك باش تشوف الصورة الحقيقية بتاع المسيح، تلقاه أنه صورة متاعه ما فيها كان محبة، سلام، ما فيها أي انتقام، ما فيها أي قهر، ما فيها أي عداوة، ما فيها إلا مصالحة بين الإنسان والخالق متاعه. وهالمحبة ظهرت وقت المسيح مات على الصليب من أجلك ومن أجلي أنا. هذاك علاش المسيح يقول ردوا بال على العين متاع القلب متاعنا. هذاك علاش ننصحك أخي وأختي أنك تبحث وتسأل وتقرأ بنفسك باش أنت تعرف الصورة الحقيقية متاع المسيح كيفاش. الصورة الحقيقية متاع المسيح مش في الكتب الأخرى، موجودة إلا في الإنجيل. ولذا نشجعك باش تقرأ الإنجيل وتؤمن بالسيد المسيح اللي هو محبة الله المتجسدة. الكتاب يقول أن محبة الله هي لخلات المسيح يشيل العالم، هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هل تريد حياة أبدية مع الله؟ آمن بالرب يسوع المسيح. آمين. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

الإيمان يربطنا بالمسيح المجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن من الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بيكو, أنا جودي مايكل مذيعتكم النهاردة. And I'm so glad you're here with me on the Middle East Space Hour. النهاردة هحكي لكم قصة عني. I've been married for 7 months now, okay? And I remember in the beginning of our marriage, there was a month where our budget was really tight. وفضلت طول الوقت كده الشهر ده أفكر في إزاي نحل المشكلة وهنكمل الشهر ازاي, ويعني كان وقت مقلق قوي بالنسبة لي. And اوقات كتير بحس ان احنا بنبقى كده طول الوقت, worried about tomorrow and stressed about things that we can't always control. But today God has a different message for us. هنعرفها بعد ما نسمع ترنيمة في ضيقي دعوتك يا ربي لفريق الحياة الافضل.

Amin. And today's verse is from Philippians chapter 4, verses 6 and 7. And it says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God will guide your hearts and your minds, Christ Jesus." آية النهاردة من فيليبي 4 آية 6 و 7 وبتقول: "لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، وسلام الله يحفظ قلوبكم." وساعات بحس إنه زي يا رب لا أهتم بشيء. And how to be not anxious when everything around me is stressful. It feels impossible. بس الحقيقة الكتاب ما قالش لا تهتموا وحلوها مع نفسكم. هو بيقول بدل ما تخزن القلق ده جواك، هاته وتعالى بيه عندي. هنسمع First Things First by Consumed by Fire and we'll be back with the challenge for the week.

احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من fashionradio.org وكمان radio clv.org.

لو انت بتسمعنا دلوقتي انت مع ميدل ايست بريز اور، ولو حابب تكمل معانا او ترجع الحلقه في اي وقت تقدر تسمعنا على radiocLV.org او passionradio.org، وكمان تقدروا تخشوا على فيسبوك بيج على Passion Radio Network. ولو بتحبوا تسمعونا بسهوله من الموبايل تقدروا تنزلوا الابلكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day.

Amin, you are listening to Sayyidi Nafsi Ladaik for the Better Life. And as for today's challenge, we have three easy steps to do. We will do the three steps every single day in this week. تحدي الأسبوع ده أنا جربته شخصيا قبل كده وبحب جدا أعمله كل فترة. So step one is called catch it. Every time you worry, don't just ignore it. قول لنفسك كده بصوت عالي أو ممكن تكتبها وقول أنا حسيت بكذا, خفت أو قلقت, يعني مثلا أنا حسيت أن أنا خايفة في الموقف الفلاني. And step two is called describe it. خلي معاك دايما نوت ممكن مثلا على الموبايل أو كده ويكتب فيها أسئلة كأنك كده بتهاجم الشعور, كأنه الشعور دي حاجة بني آدم قدامك وبتسأله شوية أسئلة, يعني مثلا what am I worried about, what's the worst the case scenario for whatever happened and stuff like that. And for the third and last step, it's called replace it. بدل الإحساس أو المشاعر دي بصلوة تقول فيها لربنا أنا بسلمك كل مشاعري السلبية اللي أنا حاسة بيها. يعني مثلا أنا خفت أو قلقت فأنا بسلمه لك يا رب, أنا حسيت بواحد اتنين تلاتة وأنا I described it وشرحتها وأنا دلوقتي بسلمها لك, ماليش دعوة بيها.

And للأسف, as we come to the end of our program today, I just want to remind you, God doesn't always stop the storm, but He changes how we face the storm. هستنى مشاركتكم على فيسبوك بيج على التشالنج بتاعت الأسبوع ده, وأشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.

المدير فاتح نفس الموظفين عالشغل وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البغل أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير تاخد شغل مالوش مثيل تاخد إنتاج خطير أو تدخل يوم للناس شايل شوية بسكوتات يشوفوك يلاقوك جاي تديهم لكن ما قلتش هات أو تدي أجازة لواحد شفت إنه تعبان أو رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة إيه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه أو تجمعهم مرة تطمن على أحوالهم تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحلها لهم يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم ونجحنا انتوا السبب فيه شكرا والبركة فيكم.

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامج بصمه في الحياه. ازيك يا مودي؟
1: توني ازيك؟
0: ممكن تعرفنا بنفسك؟
1: انا اسمي مودي عزمي وبشتغل مدير شركه بتعمل حلول تسويقيه على الانترنت.
0: احنا فارق معانا قوي انه يبقى اللقاء معاك النهارده عشان الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن المديرين. ممكن يا مودي تقول لنا حاجه فرقت معاك في الاغنيه؟
1: فرق معايا سطره مكتوبه. انا اسمح لي طبعا احيي اللي كتب عشان الكاتب حلو قوي والاغنيه كمان جميله قوي. فرق معايا سطره كانت بتقولي لاقوك داخل الصبح في وشك ابتسامه. بص الموضوع مش سهل قوي كده انه دايما يبقى عندك ابتسامه، خصوصا لو انت عندك مشاكل، حتى لو كانت مشاكل شغل بس. وانت بتشتغل مدير عاده كل واحد بياخد تكشيرتك على انك متضايق منه هو، فانت مضطر ان يكون عندك ابتسامه حتى في ظروفك انت اللي مش لطيفه.
0: اوكي.
1: لانه في اي ظرف غير دوت هما بياخدوا، دايما بتلاقي انه بياخد كل حد فيهم بياخد تكشيرتك على انها ليه هو، فبيكون يومه مش لطيف.
0: انا عارف ان انت بتحب تفنفن معاهم وشفت كده شويه مواقف، ويعني وانا داخل مره بعمل حاجه سخنه هنا في المكان فشفت شويه حاجات كده مكتوبه، فيعني مين اللي بيكتب الحاجات اللي جوه دي الاول عشان اللي بيسمعنا؟
1: بص انا ابتديت اول مره يعني اول مره او اتنين انا اللي ابتديت. هو في الحقيقه انا قسمت، ما هو ما كانش يعني، كانت الفكره بسيطه. هو كل البلاطات بتاعه الإشاني اللي راكب في المطبخ، كل بلاطة منهم حد بيكتب عليها حاجة لحد تاني.
0: أوكي.
1: فأنا ابتديت الموضوع وكتبت أول واحدة ولا اتنين، وبعد كده كلهم ابتدوا يكتبوا لبعض.
0: أوكي.
1: فبقى المطبخ بتاعنا في الحقيقة يعني محتاج يتصور بحاله، لأن كل بلاطة فيها قصة بتحكي عن حد.
0: يعني أنا صورت شوية حاجات كده معاك، ويا جماعة اللي ما يعرفش المكان يعني دعوة كده لكل حد نفسه يضحك يجي يزور المكان بتاعنا هنا ويجي يشوف وبيعمل حاجة سخنة، هيلاقي الحيطة دي يعني عاملة زي المعابد أيام زمان، مكتوبة حاجات ورسومات وحاجات متقصقصة من حتت، واللي هو يعني تدخل تعيش يعني تضحك ضحك السنين. طيب أنا قريت جملة نفسي تقولي إيه دي وخلينا نحكي فيها يعني.
1: فضل.
0: في جملة مكتوبة 2 كيلو يوسف أفندي وبيعايرنا بيهم، إيه حكايتها ومين اللي بيعاير مين والحكاية دي؟
1: شاب كان بخيل جدا بيشتغل معنا، ويعني عمره في حياته ما قرر إنه يجيب يعني باكو بسكوت لمخلوق. وبعدين في مرة قرر انه غالبا من ضغط اصحابه عليه، يعني من ضغط زمايله عليه، قرر نجيب 2 كيلو سفندي.
0: okay.
1: في حادثة غير مسبوقة، فهو مش مصدق نفسه انه اشترى الحاجات. فراح حطها في المطبخ وعد على واحد فينا في المكتب بما فيهم انا، عشان يقول لي مودي فيه سفندي في المطبخ. فقلت له طب امير ده مين اللي جابه؟ فقال لي انا اللي جبته. بس بص ما تاخدش كتير لانه هنبقى كتير عايزين ناكل منه.
0: لا بجد انا يعني مش مصدق الحاجات اللي بسمعها، يعني بجد كل واحد بيسمع اعتقد يعني نفسه في يوم من الايام يبقى في مكان فيه فن، وانه الابتسامة والضحكة هي اللي بتخلي ان الانسان قادر يشتغل، قادر يواجه ضغوط الشغل، قادر يطلع من المود الضغط اللي عليه. لو شغله بيبقى كتير في اوقات محتاج يخلص حاجات في ديدلاين في اوقات، فاما كناش نضحك هنتكتم يعني، ممكن ننفجر في وقت من الاوقات.
1: مش دايما بتنبسط وانت اسمك مكتوب على الحيطه.
0: اوكي.
1: لكن عايز اقولك على تجربه غريبه جدا. اغلب الناس اللي سابونا ومشيوا لما بيرجعوا كمان سنه ولا اتنين اول مكان بيروحوا المطبخ عشان يشوفوا الحاجات بتاعتهم لسه موجوده ولا لا.
0: طيب ممكن يا مودي تحكي لنا موقف فاني حتى لو ملوش دعوه بالحاجات اللي احنا قريناها من شويه على الحيطه؟ انا يعني نفسي اسمع اي حاجه.
1: في مرة طلعت من باب المكتب لقيت موظف مقعد موظف تاني على كرسي بعجل وبيلف بيه في الشركة، وحاولت افهم بيعملوا ايه ما قدرتش، فرحت اسألهم في الحقيقة. فاللي بيزق الكرسي قال لي ببساطة شديدة من غير حتى ما يتلعمك في الكلام ومن غير ما يفكر، قال لي لا ما انا بفسحه في الشركة دلوقتي عشان هو هيفسحني بعد الظهر. وبعدين لقيت اللي قاعد على الكرسي كمان مستمتع بالموضوع بيقول له اخش يمين لا اخش شمال.
0: يعني انا اتمنى اشتغل بك، بحب اتفسح على وسط الشغل.
1: انا ممكن اقول لك على موقف تاني كان الطف من ده. الاوضه اللي فيها عدد موظفين اكبر هي الاوضه اللي لازقه فيها على طول. فعاده وبيننا باب، فعاده لما اكون بكلم حد مهم وهم جوه في الوقت اللي قلبين فيه الدنيا، انا غالبا الراجل اللي معايا على التليفون بيسمع كل الحوار اللي شغال في الاوضه جوه.
0: نهار.
1: فقررت انه طيب بصوا يا جماعه انا مش عايز اقعد على نفسكم، بس انا هحط اللمبه في الاوضه، لو لقيتوا اللمبه منوره مش عايز اسمع صوت.
0: اوكي.
1: تمام. وما كدبش عليك كنت بنور لمبه ثلاث ارباع اليوم. ففي مره حصل دوشه جامده قوي في الاوضه وانا كان معايا حد مهم. فدخلت متضايق جدا، يا جماعه حرام عليكم، الراجل ده الراجل سمع كل اللي انتوا عملتوه. قالوا لي طب ما اللمبه مطفيه. رحت لقيتهم لفوا اللمبه طفوها عشان ما تنورش.
0: طيب مودي، تحب تقول حاجه للمديرين اللي واخدين طول الوقت الجو جد قوي وما بيبتسموش حتى قدام الموظفين او الناس اللي شغاله معاهم، انت تحب تقول حاجه او انت عندك راي في الحته دي؟
1: بص، لما ما كنتش بحاول اتصرف تصرفات يعني شكلها غريب، الناس كمان كانوا قدام دوت بيقدروا المسؤوليه جدا، ووقت الجد بيقلبوا جد. يومنا طبعا مش كله تهريج، احنا مش جايين نهرج، احنا جايين نشتغل، بس وقت الجد هو اللي بيفرض نفسه علينا، يعني احنا بنلاقي نفسنا قلبنا جد وكملنا شغل. بس كمان وقت ما هنحب نهزر احنا كنا بنهزر على اننا قد بعض، وعلى اننا كلنا اصحاب في بعض، وعلى اننا ما ينفعش انه في وسط اليوم تقلب فجأة مدير على الناس وتديهم الوش، لكن ينفع بسهولة ان نبقى اصحاب ونخلص كل اللي ورانا ونعمل كل اللي احنا عايزينه وننبسط. بص يا توني، اتعلمت من زمان انه هتكون موظف شاطر لما تصحى الصبح تروح الشغل وانت مبسوط انك رايح، وهتكون افشل موظف عليك وعلى مديرك لو انت الصبح كنت رايح عصر على نفسك ليمون عشان تروح الشغل. ده افشل يوم ممكن تطلع فيه حاجة ليها لازمة في شغلك.
0: مودي، احنا استمتعنا جدا نتكلم معاك النهاردة، وشكرا ليك، ونتمنى المديرين يعملوا زيك.
1: أتمنى المديرين يكون عندهم مطبخ.
0: شكرا ليك.
2: لو كنت مدير فاتح نفس الموظفين على الشغل، وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل، أو تصرف مكافأة للي اشتغلوا وبضمير تاخد شغل.

واحد شفت انه تعبان او رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة ايه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، او تجمعهم مرة تطمن على احوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة. روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القاموس تدرس يعقوب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنا.
1: أهلا بكل نص حلو سمعيني النهاردة. شاركتني زوجة وقالت لي جوزي ما بيعرفش يقول أبسط الكلمات المشجعة، يعني كلمة حتى تسلم إيدك مش بيعرف يقولها. وطبعا ده انعكس على الأولاد، ما بسمعش منهم أي كلام، بقعد طول النهار تعبانة في الأكل والطبيخ والتنظيف، ومع ذلك ييجوا يأكلوا ويناموا ومحدش لا يساعدني ولا يقول لي حتى كلمة حلوة. والحقيقة دي مش أول زوجة تشتكي من النقطة دي. كتير ما بسمع من النص الحلو إنهم مش عايزين كلمة شكر لمجرد كلمة الشكر، لكن تشجيع بتحس بيها إن هي مقدرة وإن تعبها كله الناس قدرته. وفي اللي بيسأل، هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة بتتعمل ليها حتى أقرب الناس ليا؟ وأنا بخدم كل اللي بيحتاجه ومش بتأخر عليه، لكن أول ما أنا أبقى محتاجة أحس بالتشجيع مش بلاقي حد يعمل ده، بحس إني بعمل كل حاجة على الفاضي. وفي اللي بتسأل، هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة أنا بعملها؟ ليه أفضل أقدم أقدم أقدم والناس ما تشجعنيش ولو بكلمة؟ ليه أنا دايماً مطلوب مني إني أدي أدي أدي حتى لو ما سمعتش كلمة حلوة بتقول إن اللي قصادي مقدر تعبي؟ لكل نص حلو، تعالي كده نشوف ربنا بيقولك إيه؟ في كورنثوس الأولى أصحاح 15 وعدد 58 بيقول: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين. خلي بالنا من اللي جاي، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. شفت بقى وعد الله ليك إيه؟ تعبك مش هيروح باطل أبدا. كل تعب قدمتيه، كل خدمة قدمتيها، كل تسديد احتياج قمت بيه، الله حافظه عنده. وعلى فكرة ما تنسيش الآية اللي بتقول إن اللي بيزرعه الإنسان إياه يحصد، فكل خير زرعتيه هتحصديه. حبيبتي، لو أنت دلوقتي إبليس بيحاربك ومخليك تحس بالإحباط والوحدة والاكتئاب والقلق بسبب عدم تقدير الناس ليكي، ده بس عشان يخليك تحس بالضيق واليأس وتتوقفي إنك تدي وتساعدي الغير. فخليكي قوية وتمسكي بوعد الله ليكي وما تيأسيش، الله عمره عمره ما يخلي تعبك يروح باطل. لو كلام النهاردة لمسك، من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا بحط قدامك كل مشاعر إحباط ويأس، لأني بدي بدي بدي ومش بسمع أي كلمة تقدير. اديني قوة أني أخدم وأسدد كل احتياج، مش عشان تقدير الناس، لا، لأنه أنت مش بتخلي تعبي يروح باطل. خليني أكون متأكدة من كده وأكمل عطائي بدون انتظار مقابل. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، انت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la. الموعظة على الجبل برنامج رقم 18.
2: ناموس الله وكلمتكم، الجزء الأول، متى 5:33-42. أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك المنتظر، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 33 حتى 37 من الإصحاح 5 من إنجيل متى. لا نزال نقرأ توضيح يسوع وتطبيقه لفلسفته للكتاب المقدس أو مقاربته لناموس الله. وفي العودة إلى الأعداد الممتدة من العدد 17-20، تذكروا أنه أخبر تلاميذه على قمة الجبل أن ما سيعلمهم إياه ويتممه يتوافق مع الكتاب المقدس ويصل إلى روح الكتاب المقدس، لكن ما سيعلمهم إياه لن يتوافق مع تعليم الكتبة والفريسيين ورجال الدين. بعد أن قام يسوع بذلك التصريح في المقطع الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 17-20، يوضح يسوع تصريحه الذي قدمه حول مقاربته للكتاب المقدس ويطبقه في المقاطع الذي تبدأ بما يلي: سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم. وفي ذلك الانسحاب المسيحي الأول يعلم يسوع تلاميذه الآتي: هل ترون كل هؤلاء الناس عند أسفل الجبل؟ فإذا أردتم أن تكونوا جزءا من حلي وجزءا من جوابي لكل تلك المشاكل التي يعانيها هؤلاء الناس، عليكم فهم هذه المقاربة للكتاب المقدس، عليكم معرفة كيفية تمرير ناموس الله من خلال محبة الله قبل تطبيقه على حياة الناس. لا تنزلوا إلى أسفل الجبل وترموا الكتاب للناس كما يفعل الفريسيون والكتبة، لأن الرسالة تقتل والحرف يقتل، فأنتم بذلك تستطيعون تدمير الناس. يمكنكم تدمير الناس بواسطة الكتاب المقدس، وذلك إن ذهبتم إليهم ورميتم بثقل الكتاب عليهم. فيجب أن تحصلوا على روح الناموس وتطبقوا روح الناموس على حياتكم، ومن ثم تستخدم مقاربة روح الناموس أثناء استعمالكم الكتاب المقدس في حياة الآخرين. بعد توضيح تلك النقطة في الأعداد الممتدة من العدد 17-20، سيفصل يسوع ذلك التصريح ويشرحه ويطبقه في المقاطع 6 التي تلي هذه الأعداد. فما يعلمه في هذه المقاطع لا يعتبر علاجا متعبا للموضوع الذي يتحدث عنه. تذكروا أنه قدم مثلا تلو الآخر ليوضح قصده ويطبقه. لقد أخبر هؤلاء الناس على قمة الجبل كيفية تطبيق الكتاب المقدس على علاقاتهم في حياتهم، وأعتقد أنهم كانوا رجالا. في التطويبات قال لهم يسوع أن ينظروا إلى أنفسهم، أما الآن فيقول لهم أن ينظروا حولهم ويطبقوا التطويبات على علاقاتهم. يشعر العديد من دارسي الكتاب المقدس بأن العظة على الجبل هي حقا التطويبات والباقي هو التطبيق. بالتأكيد في الإصحاح 5 إن التطويبات هي التعليم وما تبقى من الإصحاح هو التطبيق. فيسوع يظهر لهؤلاء الرجال الذين نظروا إلى أنفسهم كيفية النظر حولهم وتطبيق التطويبات على علاقاتهم مع إخوتهم وأعدائهم والنساء وزوجاتهم. لقد درسنا هذا المقطع في الحلقة الماضية، ورأينا أن يسوع ذكر زوجاتهم والطلاق وموقف ناموس الله من الطلاق. أعتقد أن الموقف الذي سبق المقطع المتعلق بالزنا وبربط الكتاب المقدس بالجنس الآخر هو مهم جدا. ذات مرة قيل إن أفضل دفاع هو الهجوم الجيد. يذكر الكتاب المقدس هذا الأمر ولسيما في سفر الأمثال: إن أفضل دفاع ضد خطية الزنا هو الحصول على زواج جيد. ينطبق ذلك على الزوجة والزوج أيضا، إنه طريق ذا اتجاهين. ثمة الكثير من التجارب اليوم، لكن بالإضافة إلى قوة الروح القدس التي تمنعكم من ارتكاب الخطية، إن أفضل دفاع ضد ذلك النوع من التجارب هو الحصول على زواج جسدي جيد، لأن هشاشتكم تزداد بشكل ملحوظ إذا تمت تلبية حاجتكم عندما تسيرون بين الناس، ولسيما الناس الذين يحبون ارتكاب الزنا معكم إذا زنيتم معهم. في المقطع الذي قرأناه والممتد من العدد 33 حتى 37 يذكر يسوع أمرا قد فعله الكتبة والفريسيون لكنه عارضه. في هذه المقاطع تلاحظون أن ما يخبرهم إياه هو قد سمعتم أنه قيل للقدماء مثلا لا تزني، هذه هي الوصية السابعة وقد وردت في العدد 14 من سفر الخروج الإصحاح 20. لكن عندما تكلم يسوع عن الطلاق نجد الكلمات عينها في العدد الأول من الإصحاح 24 من سفر التثنية. أما الآن فعندما يتحدث يسوع عن الحلفان ستلاحظون أن ما من مرجع في الكتاب المقدس يخبركم أين تجدون هذه الكلمات في العهد القديم. تذكروا أن الكتبة والفريسيين ذهبوا في تعليمهم إلى ما وراء الكتاب المقدس، كان لديهم ما يسمى التقليد. وفي الإصحاح 7 من إنجيل مرقس والإصحاح 15 من إنجيل متى سماه يسوع تقليد الشيوخ، وكان الكتبة والفريسيون يضعون التقليد إلى جانب الكتاب المقدس، وربما كانوا يعطونه قيمة أعلى من قيمة الكتاب المقدس لأنهم وضعوه بأنفسهم. يبدو أن هذا الأمر هو من إحدى الأمور التي يشير يسوع إليها الآن. على ما يبدو كانت لديهم عادة شكلت جزءا من تقليدهم، وهي عدم الإخلال بأي قسم قام به إنسان ما للرب، لكن عندما تطلعون على تقليد الكتبة والفريسيين تجدونه مذهلا. كانوا يملكون نظاما للحلفان أو للقسم، كانوا يقولون الآتي: أقسم بالمعبد، أو أقسم بذهب المعبد، أو أقسم بالمذبح، أو أقسم بالذبيحة الموجودة على المذبح. كانوا أيضا يحلفون بالسماء والأرض وبأورشليم، لكنه نظام معقد جدا، وكان رجال الدين يعلمون أن الذي يقسم بأمر ما على سبيل المثال بالمعبد أو بالهيكل يلزم بقسمه، لكن إذا قسم أحد ما بذهب المعبد أو الهيكل لم يكن ملزما بقسمه، وإذا أقسم أحد ما بالمذبح كان ملزما بقسمه، لكن إن أقسم أحد ما بالذبيحة الموجودة على المذبح لم يكن ملزما بقسمه. كان الأمر معقدا جدا، لكن رجال الدين فقط كانوا حقا يعلمون أي قسم كان الإنسان ملزما به وأي قسم لم يكن الإنسان ملزما به. أما بعض الناس الفقراء والبريئين الذين لم يفهموا نظام القسم المعقد أو نظام الحلفان بالأشياء، فظنوا أن الحلفان هو بمثابة اتفاق، ولأن الناس كانوا يحلفون برؤوسهم وبأورشليم ظنوا أنه قسم ملزم، ولكن عندما لا يلتزم الإنسان بقسمه يعرفون أنه لم يكن قسما ملزما بسبب الأساس الذي بني عليه ذلك القسم. وإحدى الحجج التي قدموها هي التالية: كنت أحلف بالمذبح وليس بالذبيحة الموجودة عليه. كان ذلك نظاما معقدا جدا ومزيفا كثيرا. ما كان يقصده يسوع هنا هو أنكم تفتقرون إلى روح الناموس فيما يتعلق بالقسم. ثمة وصية تقول لا تشهد بالزور، كانت هذه من إحدى وصايا الله، ولم يقصد بها أنه لا يفترض بكم أيضا قول أي كذبة سوداء أو بيضاء. تعلمون أن لدينا أنواعا كثيرة من الأكاذيب، أكاذيب صغيرة وأكاذيب كبيرة، لكن الوصية لم تقل لا تكذب، وإنما قالت لا تشهد بالزور، أي لا تكون انطباعا زائفا، ولا يهم كيف تفعلون ذلك. فإذا كونتم انطباعا مزيفا أو شهدتم بالزور تكسرون بذلك روح تلك الوصية. في الواقع إن وصية لا تكذب لها علاقة حقا بأمانة الإنسان، هذه هي روح الناموس، لكن الناس ابتعدوا جدا عن روح الناموس واكتفوا برسالة الناموس أو بحرف الناموس. في الحقيقة كانوا يقدمون شهادات زور بالإضافة إلى نظام القسم المعقد. لذلك قال لهم يسوع ما يلي: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وما زاد على ذلك فهو ينحرف عن روح الوصية أو الناموس التي تقول لا تشهد بالزور. في أيامنا هذه علينا أن ندرك أنه من إحدى أذكى الطرق للشهادة زورا هي أن نخبر جزءا من الحقيقة، أو أن نقول الحقيقة خارج سياق الموضوع. فالعاملون في مجال الإعلام هم خبراء في قول الحقيقة خارج سياق الموضوع أو قول جزء من الحقيقة. كما هو سهل أن يشهد الإنسان زورا، لكن روح الوصية تقول إن الناس يجب أن يكونوا قادرين على الثقة بأمانتكم. فعندما تقولون نعم يعلمون أنكم تقصدون نعم، وعندما تقولون لا يعلمون أنكم تقصدون لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير، لأن هذا الأمر ينحرف عن روح الوصية التي تقول لا تشهد بالزور. منذ 40 عاما كنت قصيصا للشبيبة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وكنت قد استلمت لتوي سيارة لأقودها. كان أبي فقيرا جدا ولم يكن يملك سيارة، وعندما أصبحت قصيصا للشبيبة في هذه الكنيسة بعد أن تخرجت من الجامعة قدموا لي سيارة، ولم أتعلم السيطرة على السرعة. لقد خضعت لتدريب للسائقين في المدرسة، لكن لم يكن لدي خبرة في القيادة، فاستمريت بالحصول على عقوبات أو جزاءات أو ضبوط بسبب السرعة، لأنني لم أتعلم السيطرة على السرعة. أتذكر أنه ذات مرة كانت معي في السيارة مجموعة من الشبان وأوقفني شرطي. في الواقع كان يطاردني منذ عدة أميال، لكن سيارته لم تكن ملحوظة منا وكنا في القرية، ولم أعرف أن صفارة الإنذار تلك كانت تأتي من سيارته. كنت أمر بالقرب من مصنع، فاعتقدت أنها كانت الصفارة التي تطلق عند الظهر في المصنع. وعندما لفت انتباهي الشرطي أخيرا وجعلني أوقف سيارتي إلى جانب الطريق، أخبرني كم هو عدد القوانين التي خرقتها أثناء مطاردته لي، وكان غاضبا جدا، فأخذ رخصة القيادة الخاصة بي إلى سيارته ليكتب استدعاء سير، وبقي في سيارته لمدة طويلة. وعندما عاد مجددا إلى سيارتي أعاد إلي رخصتي من دون أي استدعاء، وقال لي: عليك الاعتراف بأنك فعلا كنت تخرق القانون، لكنني سأسمح لك بالذهاب، وذلك لسبب واحد، وهو أنني أعرف والدك. عندما نظر الشرطي إلى رخصة السوق خاصتي أعتقد أنه يعرف والدي. في الواقع لم يملك والدي يوما سيارة، ولم يذهب قط إلى كاليفورنيا، كان من ولاية بنسلفانيا، وعلمت أن هذا الرجل اعتقد أنه يعرف والدي. اكتشفت فيما بعد أن ثمة موظفا رسميا ذا درجة عالية جدا في الحكومة المحلية كان يحمل الاسم عينه الذي يحمله والدي، لذلك اعتقد الشرطي أنه يعرف والدي. فماذا كان ينبغي علي أن أفعل في وضع كهذا؟ لم أفكر في ذلك جيدا، لذا أجبت الشرطي بما يلي: إن أبي رجل عظيم بالفعل. قلت الحقيقة لأن أبي كان حقا رجلا عظيما وتقيا ومؤمنا، وكل ما فعلته كان قول الحقيقة فيما يتعلق بأبي. بعض الشبان الذين كانوا في السيارة معي أوشكوا على الانفجار بالضحك، لأنهم لاحظوا أن الشرطي اعتقد أنه يعرف والدي. هل أدركتم ما أحاول توضيحه؟ من الممكن خرق الوصية التي تقول لا تشهد بالزور من خلال ذكر الحقيقة، فمن الممكن خرق تلك الوصية من خلال عدم قول أي شيء على الإطلاق، مثل ما حصل معي في ذلك الوضع. وفي وقت لاحق أدركت أنني لم أعطه ذلك الانطباع المزيف ولم أصححه، كنت شابا يافعا جدا. أما اليوم فلا أعتقد أنني أعالج الوضع الآن كما فعلت في الماضي. إن روح هذا الناموس هي في صميم هذا المقطع الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 33 حتى 37، وهي إحدى الوصايا العشر لا تشهد بالزور. وينطبق الأمر عينه على المقطع التالي. أيضا سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. لقد وصلنا الآن إلى المقاطع الصعبة من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، ويعتبر هذا المقطع والمقطع الذي يليه من أصعب المقاطع الواردة في العهد الجديد بكامله. ولكي نفهمهما دعونا نتذكر ما يفعله يسوع هنا. هو يوضح ذلك التصريح الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 17 إلى 20، وقال إن مقاربته للكتاب المقدس ليست عينها التي فعلها رجال الدين. آنذاك كان رجال الدين يقدمون التعليم الآتي: عين بعين وسن بسن، وتجدون هذا التعليم في سفر الخروج واللاويين والتثنية. لكن أعتقد أن يسوع يقول هنا ما يلي: أنا لا أوافق على هذا التعليم. مجددا دعونا نرجع إلى البدء كما فعلنا في التعليم حول الزواج، وطرحنا السؤالين الآتيين: ماذا كان يجول في قلب الله عندما أوحى لموسى بأن يكتب هذه الوصايا العشر؟ ماذا كان هدف الزواج وفقا للناموس؟ هذا يسمى روح الناموس. إن يسوع عظيم حين عاد إلى البداية وسأل: ماذا كان هدف كل هذا؟ هل أنتم تطبقون هدف الناموس بطريقة تتوافق مع هدف الله ومبدئه؟ حين تعودون إلى سفر الخروج واللاويين والتثنية حيث قدم الناموس، تلاحظون أن موسى حاول كبح رغبة شعب الله بالانتقام. كان يضع لهم حدا، فإذا اقتلع لهم أحد سنا كان موقفهم التالي: سوف أدق عنقه. وإذا اقتلع لهم أحد عينا كان موقفهم التالي: سأحرمه من حياته. فالانتقام أمر طبيعي لدى الناس الضالين، وهم لا يريدون العدالة فقط. فالعدالة كانت في ذلك الوقت عين بعين وسن بسن، لكن إذا خسر الناس عينا أو سنا لا يريدون العدالة فحسب، بل أيضا يريدون الانتقام، وهذا الأمر له علاقة بالمقاضاة. وعندما تنظرون اليوم إلى بعض الدعاوى القضائية التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، تلاحظون أن الناس لا يريدون العدالة، إنهم يذهبون إلى ما وراء العدالة في بعض من هذه الدعاوى القضائية التي نسمع عنها اليوم. هنا يتكلم يسوع عن روح الناموس، فقبل أن تطبقوا ناموس الله على حياتكم وحياة الآخرين، مرروه عبر محبة الله أو هدف الله أو مبدأ الله الذي كان يجول في فكره عندما وضع الناموس أصلا. وعندئذ ماذا تجدون؟ تجدون أن موسى حاول كبح رغبة شعب الله بالانتقام عندما تكلم قاصدا ما يلي: إذا خسرتم سنا فكل ما تحصلون عليه هو سن بالمقابل، وعليكم أن تتوقفوا عند هذا الحد لأن هذه هي العدالة. وإذا خسرتم عينا فكل ما ينبغي أن تحصلوا عليه هو عين بالمقابل. لكن يسوع ذهب إلى ما وراء ذلك حينما قال: لا تقاوموا الشر. قيل ذات مرة: إن الطبيعة هي حمراء في الأسنان والمخالب، إنه حقا لوضع سيء. يشبه هذا الوضع سباق الجرذان، مما يعني أنه وضع مقلق جدا وضاغط كثيرا. لكن ما يقوله يسوع هنا هو التالي: اسمعوا، أنتم لستم جرذانا، هل أنتم جرذان لتسابقوا الجرذان الأخرى؟ أو بكلام آخر، نحن لا نعيش في شريعة الغاب، وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. أما الأمر الذي سيصل إليه يسوع في المقطع التالي فهو هذا السؤال العظيم: ماذا ستفعلون أكثر مما يفعله الآخرون؟ عندما تكلم يسوع عن محبة الخصم أو العدو، وضح قوله على الشكل الآتي: ماذا تفعلون أكثر مما يفعله الآخرون؟ انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون كل هؤلاء الناس؟ إنه سباق جرذان وصراع بين الكلاب، أو بالأحرى إنها شريعة الغاب، وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فعندما تنزلون إليهم كيف ستكونون مختلفين؟ هل ستعيشون بطريقة تظهرون لهؤلاء الناس من خلالها أنه تمكن تمضية الحياة بطريقة أخرى؟ ليس بالضرورة أن تكون الحياة كما هي الآن، يجب أن لا تكون الحياة صراعا بين كلاب أو سباق جرذان أو بين ذئاب خاطفة، عليكم أن تكونوا مختلفين. فكما أن الملح يختلف عن اللحم كي يحافظ عليه ويحميه من الفساد، هكذا يجب أن تكونوا أنتم مختلفين. ما تحتاجون إليه هو أن تظهروا لهؤلاء الناس أن ثمة طريقة أخرى لتمضية الحياة، لكن كيف ستشرحون لهم ذلك؟ كيف تعلمون ذلك للناس؟ لا تقاوم الشر، بل من نطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. في تلك الأيام كان الغزاة الرومان يأمرون المواطنين اليهود بحمل أغراضهم لمسافة ميل، وعندما يلزمون بالقيام بذلك لم تكن بوسعهم المقاومة، لكنهم كانوا ينفذون ذلك بردة فعل رهيبة. لذا قال يسوع ما يلي: من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. ماذا يعلمنا يسوع هنا؟ إذا فهمتم التطويبات مثل طوبى للفقراء بالروح، تذكرون أنني قلت إنه في إحدى الترجمات للكتاب المقدس وردت هذه التطويبة كالآتي: طوبى لمنكسري الروح. لقد أعطي كل هذا التعليم للتلاميذ، لكن من هو وما هو التلميذ؟ وفقا للإصحاح الرابع من إنجيل لوقا، إن التلميذ الحقيقي هو الإنسان الذي يمنح يسوع الأولوية والمركز الأول في حياته ويحمل صليبه ويتبع يسوع. وهذا يعني أن التلميذ هو الإنسان المستعد للموت من أجل يسوع، والذي يعطي المركز الأول في حياته ليسوع قبل والده ووالدته وزوجته أو زوجها وأولاده أو أولادها، وقبل كل شيء آخر نملكه، لأن يسوع قال: من أراد أن يتبعني عليه أن يترك كل شيء ويسير ورائي. وإذا أتى إنسان ما إلى هذا الانسحاب المسيحي أو الخلوة المسيحية الأولى وقام بالتعهد التالي: سوف أحمل صليبي وأتبعك يا يسوع، وأنا مستعد للموت من أجلك. يظهر له يسوع في هذا التعليم ببساطة أين يريده أن يموت، ولماذا يريده أن يموت، وكيف يريده أن يموت. من أحد الأمور المهمة لكم كي تفهموا هذين المقطعين الأخيرين من الإصحاح الخامس من إنجيل متى هو الآتي: إذا قمتم بهذا التعهد ليسوع، وإذا قررتم الموت من أجله، عندئذ يجب أن لا يكون ردكم على عبارة لا تقاوم الشر كما يلي: إذا فعلت ذلك سيأخذون كل ما أملكه، أو قد أخسروا حياتي. في الواقع يجيب معظم الناس بما يلي: إذا لم نقاوم الشر يحتمل أن نخسر كل شيء. في الحقيقة تذكروا أن هدف الإنسان الرئيسي هو تمجيد الله. يقول البعض إن القانون الأول للحضارة هو المحافظة على الذات، هذا هو موقف العالم، ولديكم الحق بالمحافظة على حياتكم وحمايتها، ولديكم الحق بالتمسك بكل ما تملكونه، هذا هو القانون الأول للحضارة. لكن هذا ليس القانون الأساسي للمجيء إلى المسيح. يقول التعليم الديني إن هدف الإنسان الرئيسي هو تمجيد الله والتمتع به إلى الأبد. في مقاطع كهذه هل من الممكن أن يخبرنا يسوع كيف ومتى وأين علينا تمجيد الله؟ أظن أنه من الأهمية بمكان إدراك أن يسوع لم يكن يوجه الكلام هنا للحكومات ولا للأمور التي تتعلق بالمجتمع. كان يعلم يسوع تلاميذه كيف يكونون ملح الأرض ونور العالم، وكيف يمكنهم أن يكونوا جزءا من حله وجزءا من جوابه لكل مشاكل هذا العالم. فكروا في ذلك لدى وصولكم إلى مقطع كالذي ورد فيه لا تقاوم الشر. برأيي أنا هذا لا يعني أنه يجب عدم مقاومة الأشرار في المجتمع، فهناك مقاطع أخرى في الكتاب المقدس تعلم أن الحكومة والقانون والسلطان تأتي من الله، وثمة موظفون رسميون

من خلال روح الناموس كما أفعل أنا. عندما تصلون إلى هذه المقاطع الصعبة من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي من الموعظة على الجبل، اطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية: هل قمت بهذا التعهد أو الالتزام ليسوع المسيح؟ هل أستحق أن أدعى تلميذا للرب يسوع المسيح؟ هل أنا مستعد لحمل صليبي والموت من أجل قضية الرب يسوع المسيح؟ وهل وضعت نفسي على الصليب وصلبت مع المسيح؟ وحين تكون هذه الأمور في مكانها المناسب في حياتكم وفي هذه الحالة فقط، تستطيعون فهم مقطع كالذي درسناه في هذه الحلقة السابقة. إخوة الأحباء، إن الموعظة على الجبل هي تحد عظيم جدا أمام الذين يسمعونها، ولكن الرب يسوع المسيح حذر الناس قائلا أنه توجد طريق تظهر الإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، وهي الطريق الواسع والرحب، ولكنه قال أيضا أنه توجد طريق ضيق وصعب يقود ويؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. فما هو هذا الطريق؟ قال الرب يسوع المسيح عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا اتخذت يسوع طريقا وحقا وحياة لمستقبلك ولأبديتك، عليك أن تلتزم بالعيش بحسب دستور الموعظة على الجبل كما نتأمل بها في هذه الأيام.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينون. القديس أثناسيوس الرسولي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. معاكم سارة عزيز وهنتكلم النهاردة عن اتعاقبت جامد قوي. إيه اللي بيجي في دماغك لما بتسمعي كلمة اتعاقبت جامد قوي؟ مش هنسى اللي حصل لي يوميها، ده أنا اترقعت حتة علقة سخنة عمري ما هنساها. بس لما بنيجي نربط اتعاقبت جامد قوي بالتحرش، الموضوع ممكن يبقى بيوجع أكتر. بيوجع أكتر لأنه يوميها أنا مش بس ما تصدقتش، أنا اترمى في وشي قنبلة ذنب أنا عايشة بيها لغاية النهاردة. وما تصدقتش من مين؟ من أكتر الناس اللي كانوا المفروض يصدقوني، من الناس اللي كانوا بيقولولي كل يوم إن هما بيحبوني وإن هما هيقفوا جنبي، من بابا اللي بيقولي هدافع عنك، ومن ماما اللي بتقولي أنا مش هسيبك لوحدك. ما تصدقتش لمجرد إنه ده الشخص اللي هما بيثقوا فيه، ما تصدقتش لمجرد إنه بابا بيحب أخوه قوي ومش متوقع أبدا إنه عمي هو اللي عمل فيها كده. ما كانش مصدق إنه عمي اعتدى عليا. ويوميها قال لي عمك انت بتكدبي ولا ايه؟ ونادى ماما بصوت عالي قوي وقال لها متهيألي انها محتاجة تتضرب. هنروح فاصل ونرجع تاني نتكلم عن ازاي واجه موقف زي ده.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أنا فاكرة يوميها تعاقبت لأني لما حطوا عمي في كفة وأنا اتحطيت في كفة هم قرروا يصدقوا عمي وقرروا أنه ما ينفعش، ده منظر العيلة، نقول إيه، دي سمعة العيلة، مش مهم دي عيلة أكيد بتكذب أو بتألف أو بيتهيأ لها. أنا مش هنسى العقاب بتاع يوميها، مش هنساه علشان هو وجعني والوجع معايا لغاية النهاردة. عشان كده أنا جاية بكلمك في الوجع اللي جواكي دلوقتي، في الوجع اللي أنت حاسة بيه وأنت بتسمعيني، في الوجع اللي معاكي من سنين طويلة. الوجع ده يمكن ما يكونش وجع الإساءة نفسها، وجع الاعتداء نفسه، وجع التحرش نفسه، قد ما بيوجعك يوميها يوم ما ماما وبابا ما صدقوكيش. أنا بكلم النهاردة الواحدة اللي موجوعة، أنا بكلمك أنت لو الموضوع ده لسه وجعك لغاية دلوقتي، طلعيه واتكلمي واحكي لحد، عبري عن الوجع دوت وما تسكتيش عنه، ما تحوشيهوش جواكي وتمشي بيه لوحدك. أنا مش بقول إن الكل حصله كده، أنا بقول إنه في بنات حصلها كده،

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تاني. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي، مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو.
1: مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة. نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين 2 أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم 50 اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته قال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي إن لما الناس ييجوا المكان المقدس ده إنه يكون عندهم وعي بحضور الله. أنا عايزك تمشي من هنا النهاردة وإنت بتقول إن الله أكيد موجود في المكان ده. الصفة الثانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل ايه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب احنا لازم يكون عندنا ايمان، لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الاولى اصحاح 5 وآية 12، تعرفوا الذين يتعبون بينكم، وفي آية 13 مكتوب وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر، وفي آية 15 مكتوب انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما، وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد إحنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو احنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا ابونا السماوي احنا بنشكرك النهاردة اننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر، بنشكرك يا ابونا السماوي على الإحصائيات اللي قالت إن الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في أعداد الناس في كل الطائفة الإنجيلية. يا رب إحنا بنصلي وإحنا مش متأكدين إننا مستعدين، لكن إحنا بنصلي بصدق إنك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
0: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الركض حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيكي. إحنا بنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى أنه يكون هدفكم أنكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الركض حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

نفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. وإحنا طلبة في كلية هندسة الدكتور قال لنا لازم نستعمل مصادر غالية. ليه يا دكتور مصادر غالية؟ قال عشان ما تغيرش وحدات القياس، يعني السنتي يفضل سنتي في كل الظروف. المصادر البلاستيك أو الحديد الرخيص بيتمدد وينكمش في الصيف والشتاء، يعني تيجي تقيس مثلا شباك ولا حاجة تلاقيه النهاردة 120 سنتي، تيجي تقيسه بعديها بشوية تلاقيه 121. ليه؟ علشان المسطرة نفسها غيرت وحدات القياس. مرة بقى لقيت مسطرة فاضية ما عليهاش أي تقسيم ولا تدريج ولا قياسات، قلت يا نهار أبيض، متخيلين الكارثة؟ مسطرة فاضية، يعني ممكن واحد يشتري مسطرة فاضية ويحط بقى عليها المقاييس اللي هو عايزها، دي تبقى فوضى. يعني كل واحد يقيس على كيفه، كل واحد يغير المقاييس حسب الظروف. تخيلوا حد بيعمل رسومات لعمارة ومسك مسطرة مش سليمة، غالبا العمارة دي لازم هتنهار. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على حياتنا مثلا. يعني أنا لو عندي مسطرتين أكني بعمل كده، آجي في وقت أبقى ملاحظ قوي ألفاظي ومدقق في كلامي، وتاني يوم أروح أغش في الامتحان، أهو دول مثلا مسطرتين. أنا عارف إن الكذب غلط، بس بعض الأحيان بحس إن الكذب عادي في بعض الأحوال علشان بسميه كذب أبيض فبقيسه بمسطرة مختلفة. الرشوة مثلا أعتبرها تمشية حال، دي مصادر مختلفة. النفاق بقى ذكاء اجتماعي، أهو شايفين أنواع كتير جدا من المصادر المختلفة عمالين نستعملها ونبوظ الدنيا. المسطرة بقى اللي من غير قياسات خالص، دي المسطرة الفاضية، ده بقى شخص ما عندوش مبادئ ولا قيم خالص في حياته، أهو ده بقى ممكن يقيس أي حاجة ويطلعها صح من وجهة نظره هو. الوضع بقى مختلف تماما مع ربنا. من فضلك اشتري مسطرة غالية ومكلفة، منين؟ من دكان ربنا، وقيس صح لأن هو اللي هيحاسب في الآخر. لو كلنا عندنا نفس المسطرة الغالية دي، تخيلوا تبقى كل القيم والمبادئ متوحدة في المجتمع، ويبقى عندنا مرجع واحد بس وطريقة قياس واحدة بس، وهي كلمة ربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

أهلا وسهلا بيكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وحلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. الحقيقة قبل ما أبدأ عندي سؤال، وخلينا نفكر مع بعض. علشان يكون عندنا مباراة، إحنا فريق وعايزين نلعب مباراة، محتاجين لإيه بالظبط؟ أكيد محتاجين لملعب، محتاجين لجمهور، محتاجين لمرميين، تمام، كورة، حكم، صفارة، كروت، يلا نلعب. تعرفوا رغم وجود كل الحاجات دي، بس احنا نسينا حاجة مهمة جدا، من غيرها مش هنقدر نلعب المباراة. لازم يكون في فريق منافس، لأنه من غير الفريق المنافس مفيش مباراة. النهاردة موضوع حلقتنا عن الفريق المنافس. قبل ما نخش في التفاصيل، خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة بعنوان المنافس.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا المنافس. أي فريق بيلعب وأي مدرب بيجهز الخطة لازم يعرف كويس إنه مش بيلعب لوحده، يعني لازم يحط في اعتباراته إن الفريق الخصم هيحاول بكل طرق إنه يفسد الخطة بتاعته. أكيد الفريق المنافس هيحاول إنه يعطل كل مفاتيح اللعب للفريق التاني، وكمان الفريق المنافس هيبذل أقصى إمكانياته إنه يمنعه من تحقيق الفوز. ياريت الموضوع هينتهي على كده، ده كمان الفريق المنافس هيحاول إنه هو اللي يحقق الفوز ويلحق الهزيمة بفريقك. عايز أقولك حاجة، أنت مش بتلعب لوحدك، حتى في الحياة أنت مش بتلعب لوحدك، في منافسين. النهاردة جاي عشان أقولك كارت أصفر وأحذرك من المنافسين، بس قبل ما نعرف مين المنافسين في مباراة الحياة خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل مع بعض. انتظرونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر، وموضوع الحلقة المنافس. اتفقنا انت مش بتلعب لوحدك، في فريق منافس هيحاول انه يعطل فوزك وهيحاول كمان انه ينتصر عليك. وانت موجود في مباراة الحياة، في منافسين كتير موجودين هيحاولوا انهم يعملوا كده. والحقيقة بيتعرض الانسان لثلاث منافسين كبار قوي. المنافس الاول هو ابليس. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. أول منافس قوي ليك هو إبليس. عاوز أقولك إبليس ما ينفعش يتصاحب، هو عدو لمن اتبعوه ولمن رفضوه. إبليس مش هيرضى أبداً إنك تحقق أهدافك من الحياة. إبليس مش هيرضى أبداً إنك تحقق النصرة. هو منافس وهيحاول إنه يمنعك من الانتصار. بس مش بس إبليس، لكن العدو التاني أو المنافس التاني هو الجسد. كتاب المقدس يقول في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 وعدد 7: لأن اهتمام الجسد هو العداوة لله، إذ ليس هو خاضعاً لناموس الله. إيه المقصود بالجسد؟ المقصود بالجسد الرغبات الشريرة. جوايا وجواك رغبات شريرة. ده اللي خلى بولس الرسول يقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني؟ مين ينقذني من الجسد ده؟ عايز أروح الكنيسة بس الجسد عايز يقعد على الفيس، عايز اني اصوم بس الجسد عايز ياكل، عايز اني احفظ نفسي في طهارة بس الجسد عايز يمارس شهواته ورغباته الشريرة. المنافس التاني هو الجسد. المنافس التالت في مباراة الحياة هو العالم. في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 4 يقول الكتاب المقدس الكلمات المهمة دي: أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. إيه المقصود بالعالم؟ المقصود بالعالم مبادئ العالم الشريرة. تلاقي العالم عنده مبادئه، بالنسبة له الغاية تبرر الوسيلة، بالنسبة له اللي تغلب بيه العب بيه. في منافس، وزي ما اتكلمنا المنافس عبارة عن إبليس والجسد والعالم. طب نعمل ايه معاهم؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة المنافس. انتظرونا.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. وعنوان حلقتنا النهاردة المنافس. اتفقنا قبل ما نخرج الفاصل إنه بيتعرض الإنسان لعدوان ثلاثي، والعدوان الثلاثي ده هو إبليس وكمان الجسد بمفهوم الرغبات الشريرة، كمان العالم، واتفقنا المقصود بيها مبادئ العالم، ودول مش هيرضوا أبداً إنك تحقق النصر. هيفضل الأعداء دول حواليك في كل ناحية وفي كل مكان، هيحاولوا إنهم يمنعوك من إنك تحقق أهدافك أو إنك تحقق الانتصار. نفسك تعيش مع ربنا، هتلاقي إبليس بيمنعك، هتلاقي رغباتك الشريرة اللي جواك بتمنعك، هتلاقي كمان مبادئ العالم اللي حواليك بتمنعك. لو أنت مش واخد بالك، أنا عايز أقولك كارت أصفر، عايز أحذرك، عايز أقولك إن المنافسين دول هيحاولوا يمنعوك وهيحاولوا إنهم يحققوا الانتصار عليك. أنت من حقك إنك تنتصر، النصرة إنك تروح للي بيدي النصرة. أنا وإنت من غير معونة المسيح مش هنقدر ننتصر عليهم. قوتي وقوتك مش ممكن تخلينا منتصرين، لكن قوة المسيح اللي فيك وقوة المسيح اللي بيديها لك هتساعدك إنك تعيش حياة النصرة. قبل ما أقول لك رسالة مهمة، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل مع بعض في حلقتنا اللي بعنوان المنافس من برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم أعزائي الشباب مرة تانية في برنامجكم كارت أصفر، وعنوان حلقتنا المنافس. النصرة ممكن، لكن لازم نعرف الأعداء والمنافسين اللي بيمنعونا. أنا بدعوك إنك تبقى متأكد إنك مش موجود لوحدك، وإن في خصم عاوز يهزمك. علشان كده أنا وإنت محتاجين معونة من الله القدير. الحقيقة يمكن تبقى مشكلتك إنك تقولي أصل الخصم اللي قدامي قوي، أنت بتقولي حارب إبليس والجسد والعالم. اسمع معايا الآية دي وقولي رأيك إيه فيها. في إنجيل مرقس إصحاح 3 وعدد 27 بيقول الكتاب المقدس الكلمات دي: لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، حينئذ ينهب بيته. لو فعلا أنت شخص محتاج معونة، الله يقدر يديك قوة تقف بيها قدام إبليس. عايز أحذرك وأقولك كارت أصفر، إياك تستهين بالخصم أو تقلل من حجمه قدامك، لأنك لو استهنت بيه أو أنكرت وجوده مش هتقدر تعمل الخطة ولا تبذل المجهود ولا تطلب المعونة اللي تديك الفوز والانتصار. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، وبصلي إن تكون الرسالة سبب بركة وتغيير لحياتكم. منتظرين أسئلتكم، استفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كنت معاكم وأتشرف بوجودي معاكم مقدم ومعد البرنامج قس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
3: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
6: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
7: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
8: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
6: هذه أوثان وأصنام.
8: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
7: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
9: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
5: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
9: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
6: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
5: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
9: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
8: لم يقل عن نفسه أنه الله،
5: بل قال بأنه الله.
8: أبدا لم يقل.
6: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
9: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
7: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
5: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
8: أين؟ متى حدث ذلك؟
9: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
6: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
5: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
9: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
8: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
5: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو الله.
7: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
9: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
5: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
6: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
8: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
5: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
7: فالمسيح قال أنا هو؟
6: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
5: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
8: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
5: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
7: لكنه منطق علمي خالص.
6: وهل نشك في المنطق العلمي؟
9: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
8: اسم الله، الله كما هو بذاته.
9: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
6: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
9: مباشرة بلا مواربة.
8: أين يا عم قاسم؟
9: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
7: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
9: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
8: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
6: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
8: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
9: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
5: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
7: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
9: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
5: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور،
6: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
7: وفيها ذكر الله.
8: هذه أقوال مكتوبة
9: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
6: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
9: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
7: فهي هي الله.
9: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
8: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
6: الله والمخلص بينهما واو.
7: الواو هنا للعطف
9: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
5: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
8: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
9: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
6: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
7: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معهم،
5: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
9: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع؟
3: كل ركبة، هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

العين مصباح الجسد. عسلامة ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 6 ومن الآية 22.

العين مصباح الجسد، فإن كان عينك سليمة يكون جسدك كله منورا، وإن كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلام فما أشد الظلام. يتكلم السيد المسيح ويعطي مثال على العين، ونحن نعرف أن كما قولوا العين هي مرآة النفس، تشوف بها. كثير من الناس يظهر على عينه أشف الداخل بتاعه، مرآة النفس ولا الداخل بتاعنا كثير من الأحيان يخرج من العين. علاش العين؟ لخطر تأثر على النفس، بتشوفه يتأثر به الإنسان. كيف الإنسان مثلا عايش في مكان فيه طبيعة خلابة وجبال وغابات ومياه، يتأثر بالشيء وتولي طبيعته متأثرة بالشيء اللي يشوف فيه كل يوم. وإذا كان هو يشوف كان في أشياء أخرى بيتأثر به، يشوف في الحرب والدمار والخراب والموت، نفسه باش تتأثر بالشيء هذاك. ولذلك العين هي مصباح الجسد فعلا، أن العين هي مرآة النفس. لكن المسيح يحب يعلمنا على شيء آخر، نوع آخر من العين، وهو عين القلب. القلب عنده عين ولا عينين، نشوف بها الأشياء الموهوبة من عند الله. ومنش عارف أنت أخي المشاهد ولا أختي المشاهدة، قلب عينين قلبك أشي يقول وقت لي تفكر في الله، وقت لي تفكر في المسيح أشي قلبك يقول، أشي عينين قلبك أشي يشوف. طبيعة الحال يشوفوا الأشياء اللي تعلمتها عن المسيح، ممكن أشياء مش صحيحة، لكن أنا نشجعك إذا كنت تقرأ الإنجيل باش عينين قلبك يشوفوا صورة المسيح الحقيقية، من هو المسيح، هذا الوديع، هذا الراعي الصالح، هذا اللي جاء وأصبح إنسان رغم أنه هو موجود منذ الأزل، هو كلمة الله، هو روح الله المتجسدة. كي تقرأ الإنجيل العين متاع قلبك باش تشوف الصورة الحقيقية متاع المسيح، وتلقاه أنه الصورة متاعه ما فيها كان محبة، سلام، ما فيها أي انتقام، ما فيها أي قحط، ما فيها أي عداوة، ما فيها إلا مصالحة بين الإنسان والخالق متاعه. وهالمحبة ظهرت وقت المسيح مات على الصليب من أجلك ومن أجلي أنا. هذاك علاش المسيح يقول ردوا بال على العين متاع القلب متاعنا. هذاك علاش ننصحك أخي وأختي أنك تبحث وتسأل وتقرأ بنفسك باش أنت تعرف الصورة الحقيقية متاع المسيح كيفاش. الصورة الحقيقية متاع المسيح مش في الكتب الأخرى، موجودة إلا في الإنجيل. ولذا نشجعك باش تقرأ الإنجيل وتؤمن بالسيد المسيح اللي هو محبة الله المتجسدة. الكتاب يقول أن محبة الله هي لخلات المسيح يشيل العالم، هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هل تريد حياة أبدية مع الله؟ آمن بالرب يسوع المسيح. آمين. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة خدناها الخناقة اللي كانت بين رعاة اسمه الأصل إبراهيم ورعاة لوط، وبسببها إبراهيم قال للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، اختار اللي انت عايزه وانا اختار التاني. اختار لوط انه يعيش في منطقة سدوم وعمورة، شافها كجنة الرب كأرض مصر. شيء صعب جدا انك تربط حاجتين ببعض، ان الشيء جنة الرب وشيء تاني أرض مصر. لكن اختار لوط القصة ومشي وعاش فيها. أي اختيار خطأ ليه تكلفة خطأ، أي اختيار بعيش فيه بمزاجي ليه تكلفة على حياتي. عاش هناك لوط للأسف للأسف وسط أشرار، وصار لوط واحد من الأشرار. الكتاب المقدس يقول لوط البار كان يعذب نفسه البرة، كان بيتعذب بالخطايا. حصلت حرب دخلت فيها البلد اللي فيها سدوم وعمورة اللي عايش فيها لوط، واتهزمت البلد دي واتسبى لوط. لكن لإني إبراهيم لم تكن في مخاصمة بينه وبين لوط، اختار إنه يختار الطريق الأصعب وسمع الكلمات دي. لما سمع إبرام أن أخاه صبية جرى غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، إبراهيم خد الخطوة الإيجابية. علشان ما فيش مخاصمة لكن وضع حدود بينه وبين لوط، عمل الحاجة الإيجابية، قرر أن يكون أول واحد يقف في صف لوط، جري على لوط. القصة مش بتاعته، القصة لا تعنيه، القصة هو انتهت بينه وبين لوط، القصة ما انتهتش. هو كل اللي عمله في الحلقة اللي فاتت أنه وضع حدود في العلاقة بينه وبين لوط. اللي يثبت أن دي حدود في العلاقة مش خصام، أني لما بلاقي أخويا محتاج أول واحد أنا أقف جنبه. ينفع في علاقاتنا بيننا وبين بعض نضع حدود في العلاقة، لا تكن مخصمة بيني وبينك، إن اخترت شمال أنا اختار جنوب، إحنا مش متخصمين، إحنا وضعين حدود في العلاقة. اللي يثبت إنها حدود في العلاقة حاجة واحدة بس، إني لما لقيك محتاج أول واحد أنا أكون واقف جنبك. علشان كده إبراهيم رح جري جري أول ما سمع إن لوط في احتياج، جري دخل حرب غريبة جدا، حرب بين ملوك كتيرة جدا هو بيحارب فيها، وهو معه 318 واحد. تخيلوا معايا واحد 318 وبيحارب ملوك هزموا ملوك. لكن لأن إبراهيم ما كانش شايف فكرة الحرب، كان شايف فكرة أخوه اللي في الحرب، كان شايف فكرة لوط، قرر أنه يجري ويجري ويجري. والغريب أنه 318 واحد ينتصروا على ملوك كتيرة ويسترجع كل الأملاك، لكن أجمل ما في القصة ويسترجع لوط أخاه. والكتاب هنا ما يقولش على لوط غير أخاه، أخوه، بيرجعه تاني، بياخد لوط كمان مرة بيرجعه لمكانه تاني. كنت متخيل جدا ان إبراهيم بيجري للحرب دي فقط علشان حاجة واحدة فقط، علشان أخوه. كنت متخيل ان إبراهيم بيجري الحرب عشان غنايم او عشان مكسب اطلاقا. اوعى تتخيل اللحظة دي، إبراهيم لم يذهب للحرب إلا علشان أخاه. وأنا عايز أقول لك، لو في مشاكل كانت بينك وبين حد ووصلت إنك حطيت حدود في العلاقة، وسمعت إن الحد ده النهاردة في مشكلة، أنت مطالب أول واحد تكون واقف جنبه، أنت مطالب ترجع أخوك، تجري تدخل حرب، تتكلف تدفع فلوس وتدفع تكلفة وتدفع من وقتك ومن جهدك ومن تفاصيل كتيرة في بيتك وفي حياتك عشان ترد أخوك. أخوك زرع وبيحصد، لكن أنا مسؤول عن زرعة أخويا، إني أجري وراه وأرده تاني. يمكن مش هيرجع معايا تاني لبيتي. لوط ما رجعش مع إبراهيم، على فكرة لوط بعد الحرب دي راح رجع على سدوم وعمورة تاني، لكن إبراهيم مطالب يعمل الدور اللي عليه حتى لو أخويا مصر يكمل في طريقه. علشان كده إبراهيم استحق إنه يكون أبو الإيمان. إيمانه مش لنفسه بس، ده إيمانه للآخرين كمان، بيجري ويدور ويبحث عن أخوه اللي أخطأ، واللي إنجاز التعبير هو اللي اختار وهو اللي كمل. لكن إبراهيم بينظر نظرة غريبة جدا، ده أخويا، ده أخويا.
بدعوك عزيزي المستمع، مهما كان لك مشكلة مع حد، مهما كانت التكلفة اللي بمر بيها أخوك، أنت عليك دور، اجري ابحث عنه، لأنه في احتياج أنك ترده، والرب معك.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص. اتمسكي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي.

حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أنا ماضي عقيما. أمر يضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولاد يورثوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا، يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات. لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب، إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة

أو بعيدة. واحد من أصحابي فكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني أولاد. قالها وهو عارف أن الصلاة زي دي مع أنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعوا كأنه بيقول إن الغذاء المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهم أول عبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور متشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل لي امتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمحليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

عرفت انه تعبان او رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة ايه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، او تجمعهم مرة تطمن على احوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوا داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة. روحوا عشان بقيت اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامج بصمه في الحياه. ازيك يا مودي؟
1: توني ازيك؟
0: ممكن تعرفنا بنفسك؟
1: انا اسمي مودي عزمي وبشتغل مدير شركه بتعمل حلول تسويقيه على الانترنت.
0: احنا فارق معانا قوي انه يبقى اللقاء معاك النهارده عشان الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن المديرين. ممكن يا مودي تقول لنا حاجه فرقت معاك في الاغنيه؟
1: فرق معايا سطره مكتوبه. انا اسمح لي طبعا احيي اللي كتب عشان الكاتب حلو قوي والاغنيه كمان جميله قوي. فرق معايا سطره كانت بتقولي لاقوك داخل الصبح في وشك ابتسامه. بص الموضوع مش سهل قوي كده انه دايما يبقى عندك ابتسامه، خصوصا لو انت عندك مشاكل حتى لو كانت مشاكل شغل بس. وانت بتشتغل مدير عاده كل واحد بياخد تكسيرتك على انك متضايق منه هو، فانت مضطر ان يكون عندك ابتسامه حتى في ظروفك انت اللي مش لطيفه.
0: اوكي.
1: لانه في اي ظرف غير دوت هما بياخدوا دايما، بتلاقي انه بياخد كل حد فيهم بياخد تكسيرتك على انها ليه هو، فبيكون يومه مش لطيف.
0: انا عارف ان انت بتحب تفنفن معاهم وشفت كده شويه مواقف، ويعني وانا داخل مره بعمل حاجه سخنه هنا في المكان فشفت شويه حاجات كده مكتوبه، فيعني مين اللي بيكتب الحاجات اللي جوه دي الاول عشان اللي بيسمعنا؟
1: بص انا ابتديت اول مره يعني اول مره او اتنين انا اللي ابتديت. هو في الحقيقه انا قسمت، ما هو ما كانش يعني كانت الفكره بسيطه. هو كل البلاطات بتاعه الإشاني اللي راكب في المطبخ كل بلاطة منهم حد بيكتب عليها حاجة لحد تاني.
0: أوكي.
1: فأنا ابتديت الموضوع وكتبت أول واحدة ولا اتنين وبعد كده كلهم ابتدوا يكتبوا لبعض.
0: أوكي.
1: فبقى المطبخ بتاعنا في الحقيقة يعني محتاج يتصور بحاله لأن كل بلاطة فيها قصة بتحكي عن حد.
0: يعني أنا صورت شوية حاجات كده معاك ويا جماعة اللي ما يعرفش المكان، يعني دعوة كده لكل حد نفسه يضحك يجي يزور المكان بتاعنا هنا ويجي يشوف وبيعمل حاجة سخنة، هيلاقي الحيطة دي يعني عاملة زي المعابد أيام زمان، مكتوبة حاجات ورسومات وحاجات متقصقصة من حتت، واللي هو يعني تدخل تعيش يعني تضحك ضحك السنين. طيب أنا قريت جملة نفسي تقولي إيه دي وخلينا نحكي فيها. يعني
1: فضل.
0: في جملة مكتوبة 2 كيلو يوسف أفندي وبيعايرنا بيهم، إيه حكايتها ومين اللي بيعاير مين والحكاية دي؟
1: شاب كان بخيل جدا بيشتغل معنا ويعني عمره في حياته ما قرر إنه يجيب يعني باكو بسكوت لمخلوق، وبعدين في مرة قرر انه غالبا من ضغط اصحابه عليه يعني من ضغط زمايله عليه قرر يجيب 2 كيلو سفندي في حادثة غير مسبوقة، فهو مش مصدق نفسه انه اشترى الحاجات، فراح حطها في المطبخ وعد على واحد واحد فينا في المكتب بما فيهم انا عشان يقول لي مودي فيه سفندي في المطبخ. فقلت له طب امير ده مين اللي جابه؟ فقال لي انا اللي جبته بس بص ما تاخدش كتير لانه هنبقى كتير عايزين ناكل منه.
0: لا بجد انا يعني مش مصدق الحاجات اللي بسمعها، يعني بجد كل واحد بيسمع اعتقد يعني نفسه في يوم من الايام يبقى في مكان فيه فن، وانه الابتسامه والضحكه هي اللي بتخلي ان الانسان قادر يشتغل، قادر يواجه ضغوط الشغل، قادر يطلع من المود الضغط اللي عليه لو شغله بيبقى كتير في اوقات محتاج يخلص حاجات في ديدلاين في اوقات، فإما كناش نضحك هنتكتم يعني ممكن ننفجر في وقت من الأوقات.
1: مش دايما بتنبسط وانت اسمك مكتوب على الحيطة.
0: أوكي.
1: لكن عايز أقولك على تجربة غريبة جدا. أغلب الناس اللي سابونا ومشيوا لما بيرجعوا كمان سنة ولا اتنين أول مكان بيروحوا المطبخ عشان يشوفوا الحاجات بتاعتهم لسه موجودة ولا لا.
0: طيب ممكن يا مودي تحكي لنا موقف فاني حتى لو ملوش دعوة بالحاجات اللي احنا قريناها من شوية على الحيطة؟ أنا يعني نفسي أسمع أي حاجة.
1: في مرة طلعت من باب المكتب لقيت موظف مقعد موظف تاني على كرسي بعجل وبيلف بيه في الشركة، وحاولت افهم بيعملوا ايه ما قدرتش، فرحت اسألهم في الحقيقة، فاللي بيزق الكرسي قال لي ببساطة شديدة من غير حتى ما يتلعمك في الكلام ومن غير ما يفكر.
0: أوكي.
1: قال لي لا ما انا بفسحه في الشركة دلوقتي عشان هو هيفسحني بعد الظهر. وبعدين لقيت اللي قاعد على الكرسي كمان مستمتع بالموضوع بيقول له اخش يمين لا اخش شمال.
0: يعني انا اتمنى اشتغل بك، بحب اتفسح على وسط الشغل.
1: لا لا انا ممكن اقول لك على موقف تاني كان الطف من ده. الاوضه اللي فيها عدد موظفين اكبر هي الاوضه اللي لازقه فيا على طول. فعاده وبيننا باب، فعاده لما اكون بكلم حد مهم وهم جوه في الوقت اللي قلبين فيه الدنيا، انا غالبا الراجل اللي معايا على التليفون بيسمع كل الحوار اللي شغال في الاوضه جوه.
0: يا نهار.
1: فقررت انه طيب بصوا يا جماعه انا مش عايز اقعد على نفسكم بس انا هحط اللمبه في الاوضه، لو لقيتوا اللمبه منوره مش عايز اسمع صوت.
0: اوكي.
1: تمام. وما اكدبش عليك كنت بنور لمبه ثلاث ارباع اليوم. ففي مره حصل دوشه جامده قوي في الاوضه وانا كان معايا حد مهم. فدخلت متضايق جدا، يا جماعه حرام عليكم، الراجل ده الراجل سمع كل اللي انتوا عملتوه. قالوا طب ما اللمبه مطفيه. رحت لقيتهم لفوا اللمبه طفوها عشان ما تنورش.
0: طيب مودي تحب تقول حاجة للمديرين اللي واخدين طول الوقت الجو جد قوي وما بيبتسموش حتى في قدام الموظفين أو الناس اللي شغالة معاهم، أنت تحب تقول حاجة أو أنت عندك رأي في الحتة دي؟
1: بص، لما ما كنتش بحاول أتصرف تصرفات يعني شكلها غريب، الناس كمان كانوا قدام دوت بيقدروا المسؤولية جدا، وقت الجد بيقلبوا جد. يومنا طبعا مش كله تهريج، احنا مش جايين نهرج، احنا جايين نشتغل، بس وقت الجد هو اللي بيفرض نفسه علينا، يعني احنا بنلاقي نفسنا قلبنا جد وكملنا شغل. بس كمان وقت ما هنحب نهزر احنا كنا بنهزر على اننا قد بعض، وعلى اننا كلنا اصحاب في بعض، وعلى اننا ما ينفعش انه في وسط اليوم تقلب فجأة مدير على الناس وتديهم الوش، لكن ينفع بسهولة ان نبقى اصحاب ونخلص كل اللي ورانا ونعمل كل اللي احنا عايزينه وننبسط. بص يا توني، اتعلمت من زمان انه هتكون موظف شاطر لما تصحى الصبح تروح الشغل وانت مبسوط انك رايح، وهتكون افشل موظف عليك وعلى مديرك لو انت الصبح كنت رايح عصر على نفسك ليمون عشان تروح الشغل. ده افشل يوم ممكن تطلع فيه حاجة ليها لازمة في شغلك.
0: مودي احنا استمتعنا جدا نتكلم معاك النهاردة، وشكرا ليك، ونتمنى المديرين يعملوا زيك.
1: أتمنى المديرين يكون عندهم مطبخ.
0: شكرا ليك.
2: لو كنت مدير فاتح نفس الموظفين على الشغل، وتكون مؤمن بالفرق بين الإنسان أو البخل، أو تصرف مكافأة للي اشتغله وبضمير، تاخد شغل مالوش مثيل، تاخد إنتاج خطير، أو تدخل يوم للناس شايل شوية بسكوتات، يشوفوك يلاقوك جاي تديهم لكن ما قلتش هات، أو تدي أجازة لواحد شفت إنه تعبان، أو رحت بنفسك زرت بيت موظف كان عيان. شوف روحهم المعنوية هتبقى عاملة إيه لما تنكت وياهم وحد تقلش عليه، أو تجمعهم مرة تطمن على أحوالهم، تسمع مشاكلهم كلها وتوعد لا تحل همهم. يلاقوك داخل للصبح وفي وشك ابتسامة، ونص اليوم يجي وتقول لهم مع السلامة، روحوا عشان بقية اليوم ده يبقى مكافأة ليكم، ونجحنا انتوا السبب فيه، شكرا والبركة فيكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو سمعيني النهاردة. شاركتني زوجة وقالت لي جوزي ما بيعرفش يقول أبسط الكلمات المشجعة، يعني كلمة حتى تسلم إيدك مش بيعرف يقولها. وطبعا ده انعكس على الأولاد، ما بسمعش منهم أي كلام، بقعد طول النهار تعبانة في الأكل والطبيخ والتنظيف، ومع ذلك ييجوا يأكلوا ويناموا ومحدش لا يساعدني ولا يقولي حتى كلمة حلوة. والحقيقة دي مش أول زوجة تشتكي من النقطة دي. كتير ما بسمع من النص الحلو إنهم مش عايزين كلمة شكر لمجرد كلمة الشكر، لكن تشجيع بتحس بيها إن هي مقدرة وإن تعبها كله الناس قدرته. وفي اللي بيسأل، هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة بتتعمل ليها حتى أقرب الناس ليا؟ وأنا بخدم كل اللي بيحتاجه ومش بتأخر عليه، لكن أول ما أنا أبقى محتاجة أحس بالتشجيع مش بلاقي حد يعمل ده، بحس إني بعمل كل حاجة على الفاضي. وفي اللي بتسأل، هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة أنا بعملها؟ ليه أفضل أقدم والناس ما تشجعنيش ولو بكلمة؟ ليه أنا دايماً مطلوب مني إني أدي حتى لو ما سمعتش كلمة حلوة بتقول إن اللي قصادي مقدر تعبي؟ لكل نص حلو، تعالي كده نشوف ربنا بيقولك إيه؟ في كورنثوس الأولى أصحاح 15 وعدد 58 بيقول: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين. خلي بالنا من اللي جاي، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. شفتي بقى وعد الله ليك إيه؟ تعبك مش هيروح باطل أبدا. كل تعب قدمتيه، كل خدمة قدمتيها، كل تسديد احتياج قمت بيه، الله حافظه عنده. وعلى فكرة ما تنسيش الآية اللي بتقول إن اللي بيزرعه الإنسان إياه يحصد، فكل خير زرعتيه هتحصديه. حبيبتي، لو أنت دلوقتي إبليس بيحاربك ومخليك تحس بالإحباط والوحدة والاكتئاب والقلق بسبب عدم تقدير الناس ليكي، ده بس عشان يخليك تحس بالضيق واليأس وتتوقفي إنك تدي وتساعدي الغير. فخليكي قوية وتمسكي بوعد الله ليكي وما تيأسيش، الله عمره ما يخلي تعبك يروح باطل. لو كلام النهاردة لمسك، من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا بحط قدامك كل مشاعر إحباط ويأس، لأني بدي ومش بسمع أي كلمة تقدير. اديني قوة أني أخدم وأسدد كل احتياج، مش عشان تقدير الناس، لا، لأنه أنت مش بتخلي تعبي يروح باطل. خليني أكون متأكدة من كده وأكمل عطائي بدون انتظار مقابل. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، انت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 18.
2: ناموس الله وكلمتكم، الجزء الأول، متى 5:33-42. أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك المنتظر، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 33 حتى 37 من الإصحاح 5 من إنجيل متى. لا نزال نقرأ توضيح يسوع وتطبيقه لفلسفته للكتاب المقدس أو مقاربته لناموس الله. وفي العودة إلى الأعداد الممتدة من العدد 17-20، تذكروا أنه أخبر تلاميذه على قمة الجبل أن ما سيعلمهم إياه ويتممه يتوافق مع الكتاب المقدس ويصل إلى روح الكتاب المقدس، لكن ما سيعلمهم إياه لن يتوافق مع تعليم الكتبة والفريسيين ورجال الدين. بعد أن قام يسوع بذلك التصريح في المقطع الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 17-20، يوضح يسوع تصريحه الذي قدمه حول مقاربته للكتاب المقدس ويطبقه في المقاطع الذي تبدأ بما يلي: سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم. وفي ذلك الانسحاب المسيحي الأول يعلم يسوع تلاميذه الآتي: هل ترون كل هؤلاء الناس عند أسفل الجبل؟ فإذا أردتم أن تكونوا جزءا من حلي وجزءا من جوابي لكل تلك المشاكل التي يعانيها هؤلاء الناس، عليكم فهم هذه المقاربة للكتاب المقدس، عليكم معرفة كيفية تمرير ناموس الله من خلال محبة الله قبل تطبيقه على حياة الناس. لا تنزلوا إلى أسفل الجبل وترموا الكتاب للناس كما يفعل الفريسيون والكتبة، لأن الرسالة تقتل والحرف يقتل، فأنتم بذلك تستطيعون تدمير الناس. يمكنكم تدمير الناس بواسطة الكتاب المقدس، وذلك إن ذهبتم إليهم ورميتم بثقل الكتاب عليهم. فيجب أن تحصلوا على روح الناموس وتطبقوا روح الناموس على حياتكم، ومن ثم تستخدموا مقاربة روح الناموس أثناء استعمالكم الكتاب المقدس في حياة الآخرين. بعد توضيح تلك النقطة في الأعداد الممتدة من العدد 17-20، سيفصل يسوع ذلك التصريح ويشرحه ويطبقه في المقاطع 6 التي تلي هذه الأعداد. فما يعلمه في هذه المقاطع لا يعتبر علاجا متعبا للموضوع الذي يتحدث عنه. تذكروا أنه قدم مثلا تلو الآخر ليوضح قصده ويطبقه. لقد أخبر هؤلاء الناس على قمة الجبل كيفية تطبيق الكتاب المقدس على علاقاتهم في حياتهم، وأعتقد أنهم كانوا رجالا. في التطويبات قال لهم يسوع أن ينظروا إلى أنفسهم، أما الآن فيقول لهم أن ينظروا حولهم ويطبقوا التطويبات على علاقاتهم. يشعر العديد من دارسي الكتاب المقدس بأن العظة على الجبل هي حقا التطويبات والباقي هو التطبيق. بالتأكيد في الإصحاح 5 إن التطويبات هي التعليم وما تبقى من الإصحاح هو التطبيق. فيسوع يظهر لهؤلاء الرجال الذين نظروا إلى أنفسهم كيفية النظر حولهم وتطبيق التطويبات على علاقاتهم مع إخوتهم وأعدائهم والنساء وزوجاتهم. لقد درسنا هذا المقطع في الحلقة الماضية، ورأينا أن يسوع ذكر زوجاتهم والطلاق وموقف ناموس الله من الطلاق. أعتقد أن الموقف الذي سبق المقطع المتعلق بالزنا وبربط الكتاب المقدس بالجنس الآخر هو مهم جدا. ذات مرة قيل إن أفضل دفاع هو الهجوم الجيد. يذكر الكتاب المقدس هذا الأمر ولسيما في سفر الأمثال: إن أفضل دفاع ضد خطية الزنا هو الحصول على زواج جيد. ينطبق ذلك على الزوجة والزوج أيضا، إنه طريق ذا اتجاهين، ثمة الكثير من التجارب اليوم، لكن بالإضافة إلى قوة الروح القدس التي تمنعكم من ارتكاب الخطية، إن أفضل دفاع ضد ذلك النوع من التجارب هو الحصول على زواج جسدي جيد، لأن هشاشتكم تزداد بشكل ملحوظ إذا تمت تلبية حاجتكم عندما تسيرون بين الناس، ولسيما الناس الذين يحبون ارتكاب الزنا معكم إذا زنيتم معهم. في المقطع الذي قرأناه والممتد من العدد 33 حتى 37 يذكر يسوع أمرا قد فعله الكتبة والفريسيون لكنه عارضه. في هذه المقاطع تلاحظون أن ما يخبرهم إياه هو: قد سمعتم أنه قيل للقدماء مثلا لا تزني، هذه هي الوصية السابعة وقد وردت في العدد 14 من سفر الخروج الإصحاح 20. لكن عندما تكلم يسوع عن الطلاق نجد الكلمات عينها في العدد الأول من الإصحاح 24 من سفر التثنية. أما الآن فعندما يتحدث يسوع عن الحلفان ستلاحظون أن ما من مرجع في الكتاب المقدس يخبركم أين تجدون هذه الكلمات في العهد القديم. تذكروا أن الكتبة والفريسيين ذهبوا في تعليمهم إلى ما وراء الكتاب المقدس، كان لديهم ما يسمى التقليد. وفي الإصحاح 7 من إنجيل مرقس والإصحاح 15 من إنجيل متى سماه يسوع تقليد الشيوخ، وكان الكتبة والفريسيون يضعون التقليد إلى جانب الكتاب المقدس، وربما كانوا يعطونه قيمة أعلى من قيمة الكتاب المقدس لأنهم وضعوه بأنفسهم. يبدو أن هذا الأمر هو من إحدى الأمور التي يشير يسوع إليها الآن. على ما يبدو كانت لديهم عادة شكلت جزءا من تقليدهم، وهي عدم الإخلال بأي قسم قام به إنسان ما للرب، لكن عندما تطلعون على تقليد الكتبة والفريسيين تجدونه مذهلا. كانوا يملكون نظاما للحلفان أو للقسم، كانوا يقولون الآتي: أقسم بالمعبد، أو أقسم بذهب المعبد، أو أقسم بالمذبح، أو أقسم بالذبيحة الموجودة على المذبح. كانوا أيضا يحلفون بالسماء والأرض وبأورشليم، لكنه نظام معقد جدا، وكان رجال الدين يعلمون أن الذي يقسم بأمر ما على سبيل المثال بالمعبد أو بالهيكل يلزم بقسمه، لكن إذا قسم أحد ما بذهب المعبد أو الهيكل لم يكن ملزما بقسمه، وإذا أقسم أحد ما بالمذبح كان ملزما بقسمه، لكن إن أقسم أحد ما بالذبيحة الموجودة على المذبح لم يكن ملزما بقسمه. كان الأمر معقدا جدا، لكن رجال الدين فقط كانوا حقا يعلمون أي قسم كان الإنسان ملزما به وأي قسم لم يكن الإنسان ملزما به. أما بعض الناس الفقراء والبريئين الذين لم يفهموا نظام القسم المعقد أو نظام الحلفان بالأشياء، فظنوا أن الحلفان هو بمثابة اتفاق، ولأن الناس كانوا يحلفون برؤوسهم وبأورشليم ظنوا أنه قسم ملزم، ولكن عندما لا يلتزم الإنسان بقسمه يعرفون أنه لم يكن قسما ملزما بسبب الأساس الذي بني عليه ذلك القسم. وإحدى الحجج التي قدموها هي التالية: كنت أحلف بالمذبح وليس بالذبيحة الموجودة عليه. كان ذلك نظاما معقدا جدا ومزيفا كثيرا. ما كان يقصده يسوع هنا هو أنكم تفتقرون إلى روح الناموس فيما يتعلق بالقسم. ثمة وصية تقول لا تشهد بالزور، كانت هذه من إحدى وصايا الله، ولم يقصد بها أنه لا يفترض بكم أيضا قول أي كذبة سوداء أو بيضاء. تعلمون أن لدينا أنواعا كثيرة من الأكاذيب، أكاذيب صغيرة وأكاذيب كبيرة، لكن الوصية لم تقل لا تكذب، وإنما قالت لا تشهد بالزور، أي لا تكون انطباعا زائفا، ولا يهم كيف تفعلون ذلك. فإذا كونتم انطباعا مزيفا أو شهدتم بالزور تكسرون بذلك روح تلك الوصية. في الواقع إن وصية لا تكذب لها علاقة حقا بأمانة الإنسان، هذه هي روح الناموس، لكن الناس ابتعدوا جدا عن روح الناموس واكتفوا برسالة الناموس أو بحرف الناموس. في الحقيقة كانوا يقدمون شهادات زور بالإضافة إلى نظام القسم المعقد، لذلك قال لهم يسوع ما يلي: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وما زاد على ذلك فهو ينحرف عن روح الوصية أو الناموس التي تقول لا تشهد بالزور. في أيامنا هذه علينا أن ندرك أنه من إحدى أذكى الطرق للشهادة زورا هي أن نخبر جزءا من الحقيقة، أو أن نقول الحقيقة خارج سياق الموضوع. فالعاملون في مجال الإعلام هم خبراء في قول الحقيقة خارج سياق الموضوع أو قول جزء من الحقيقة. كما هو سهل أن يشهد الإنسان زورا، لكن روح الوصية تقول إن الناس يجب أن يكونوا قادرين على الثقة بأمانتكم. فعندما تقولون نعم يعلمون أنكم تقصدون نعم، وعندما تقولون لا يعلمون أنكم تقصدون لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير، لأن هذا الأمر ينحرف عن روح الوصية التي تقول لا تشهد بالزور. منذ 40 عاما كنت قصيصا للشبيبة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وكنت قد استلمت لتوي سيارة لأقودها. كان أبي فقيرا جدا ولم يكن يملك سيارة، وعندما أصبحت قصيصا للشبيبة في هذه الكنيسة بعد أن تخرجت من الجامعة قدموا لي سيارة، ولم أتعلم السيطرة على السرعة، لقد خضعت لتدريب للسائقين في المدرسة، لكن لم يكن لدي خبرة في القيادة، فاستمريت بالحصول على عقوبات أو جزاءات أو ضبوط بسبب السرعة، لأنني لم أتعلم السيطرة على السرعة. أتذكر أنه ذات مرة كانت معي في السيارة مجموعة من الشبان وأوقفني شرطي. في الواقع كان يطاردني منذ عدة أميال، لكن سيارته لم تكن ملحوظة منا وكنا في القرية، ولم أعرف أن صفارة الإنذار تلك كانت تأتي من سيارته. كنت أمر بالقرب من مصنع، فاعتقدت أنها كانت الصفارة التي تطلق عند الظهر في المصنع. وعندما لفت انتباهي الشرطي أخيرا وجعلني أوقف سيارتي إلى جانب الطريق، أخبرني كم هو عدد القوانين التي خرقتها أثناء مطاردته لي، وكان غاضبا جدا، فأخذ رخصة القيادة الخاصة بي إلى سيارته ليكتب استدعاء سير، وبقي في سيارته لمدة طويلة، وعندما عاد مجددا إلى سيارتي أعاد إلي رخصتي من دون أي استدعاء، وقال لي عليك الاعتراف بأنك فعلا كنت تخرق القانون، لكنني سأسمح لك بالذهاب، وذلك لسبب واحد وهو أنني أعرف والدك. عندما نظر الشرطي إلى رخصة السوق خاصتي أعتقد أنه يعرف والدي. في الواقع لم يملك والدي يوما سيارة، ولم يذهب قط إلى كاليفورنيا، كان من ولاية بنسلفانيا، وعلمت أن هذا الرجل اعتقد أنه يعرف والدي. اكتشفت فيما بعد أن ثمة موظفا رسميا ذا درجة عالية جدا في الحكومة المحلية كان يحمل الاسم عينه الذي يحمله والدي، لذلك اعتقد الشرطي أنه يعرف والدي. فماذا كان ينبغي علي أن أفعل في وضع كهذا؟ لم أفكر في ذلك جيدا، لذا أجبت الشرطي بما يلي: إن أبي رجل عظيم بالفعل. قلت الحقيقة لأن أبي كان حقا رجلا عظيما وتقيا ومؤمنا، وكل ما فعلته كان قول الحقيقة فيما يتعلق بأبي. بعض الشبان الذين كانوا في السيارة معي أوشكوا على الانفجار بالضحك، لأنهم لاحظوا أن الشرطي اعتقد أنه يعرف والدي. هل أدركتم ما أحاول توضيحه؟ من الممكن خرق الوصية التي تقول لا تشهد بالزور من خلال ذكر الحقيقة، فمن الممكن خرق تلك الوصية من خلال عدم قول أي شيء على الإطلاق، مثل ما حصل معي في ذلك الوضع. وفي وقت لاحق أدركت أنني لم أعطه ذلك الانطباع المزيف ولم أصححه، كنت شابا يافعا جدا، أما اليوم فلا أعتقد أنني أعالج الوضع الآن كما فعلت في الماضي. إن روح هذا الناموس هي في صميم هذا المقطع الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 33 حتى 37، وهي إحدى الوصايا العشر لا تشهد بالزور. وينطبق الأمر عينه على المقطع التالي. أيضا سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. لقد وصلنا الآن إلى المقاطع الصعبة من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، ويعتبر هذا المقطع والمقطع الذي يليه من أصعب المقاطع الواردة في العهد الجديد بكامله. ولكي نفهمهما دعونا نتذكر ما يفعله يسوع هنا. هو يوضح ذلك التصريح الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 17 إلى 20، وقال إن مقاربته للكتاب المقدس ليست عينها التي فعلها رجال الدين. آنذاك كان رجال الدين يقدمون التعليم الآتي: عين بعين وسن بسن، وتجدون هذا التعليم في سفر الخروج واللاويين والتثنية. لكن أعتقد أن يسوع يقول هنا ما يلي: أنا لا أوافق على هذا التعليم. مجددا دعونا نرجع إلى البدء كما فعلنا في التعليم حول الزواج، وطرحنا السؤالين الآتيين: ماذا كان يجول في قلب الله عندما أوحى لموسى بأن يكتب هذه الوصايا العشر؟ ماذا كان هدف الزواج وفقا للناموس؟ هذا يسمى روح الناموس. إن يسوع عظيم حين عاد إلى البداية وسأل: ماذا كان هدف كل هذا؟ هل أنتم تطبقون هدف الناموس بطريقة تتوافق مع هدف الله ومبدئه؟ حين تعودون إلى سفر الخروج واللاويين والتثنية حيث قدم الناموس، تلاحظون أن موسى حاول كبح رغبة شعب الله بالانتقام. كان يضع لهم حدا، فإذا اقتلع لهم أحد سنا كان موقفهم التالي: سوف أدق عنقه. وإذا اقتلع لهم أحد عينا كان موقفهم التالي: سأحرمه من حياته. فالانتقام أمر طبيعي لدى الناس الضالين، وهم لا يريدون العدالة فقط. فالعدالة كانت في ذلك الوقت عين بعين وسن بسن، لكن إذا خسر الناس عينا أو سنا لا يريدون العدالة فحسب، بل أيضا يريدون الانتقام. وهذا الأمر له علاقة بالمقاضاة. وعندما تنظرون اليوم إلى بعض الدعاوى القضائية التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، تلاحظون أن الناس لا يريدون العدالة، إنهم يذهبون إلى ما وراء العدالة في بعض من هذه الدعاوى القضائية التي نسمع عنها اليوم. هنا يتكلم يسوع عن روح الناموس، فقبل أن تطبقوا ناموس الله على حياتكم وحياة الآخرين، مرروه عبر محبة الله أو هدف الله أو مبدأ الله الذي كان يجول في فكره عندما وضع الناموس أصلا. وعندئذ ماذا تجدون؟ تجدون أن موسى حاول كبح رغبة شعب الله بالانتقام عندما تكلم قاصدا ما يلي: إذا خسرتم سنا فكل ما تحصلون عليه هو سن بالمقابل، وعليكم أن تتوقفوا عند هذا الحد لأن هذه هي العدالة. وإذا خسرتم عينا فكل ما ينبغي أن تحصلوا عليه هو عين بالمقابل. لكن يسوع ذهب إلى ما وراء ذلك حينما قال: لا تقاوموا الشر. قيل ذات مرة إن الطبيعة هي حمراء في الأسنان والمخالب، إنه حقا لوضع سيء. يشبه هذا الوضع سباق الجرذان، مما يعني أنه وضع مقلق جدا وضاغط كثيرا. لكن ما يقوله يسوع هنا هو التالي: اسمعوا، أنتم لستم جرذانا، هل أنتم جرذان لتسابقوا الجرذان الأخرى؟ أو بكلام آخر، نحن لا نعيش في شريعة الغاب، وإن لم تكن ذئبا أكلت كالذئاب. أما الأمر الذي سيصل إليه يسوع في المقطع التالي فهو هذا السؤال العظيم: ماذا ستفعلون أكثر مما يفعله الآخرون؟ عندما تكلم يسوع عن محبة الخصم أو العدو، وضح قوله على الشكل الآتي: ماذا تفعلون أكثر مما يفعله الآخرون؟ انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون كل هؤلاء الناس؟ إنه سباق جرذان وصراع بين الكلاب، أو بالأحرى إنها شريعة الغاب، وإن لم تكن ذئبا أكلت كالذئاب. فعندما تنزلون إليهم كيف ستكونون مختلفين؟ هل ستعيشون بطريقة تظهرون لهؤلاء الناس من خلالها أنه تمكن تمضية الحياة بطريقة أخرى؟ ليس بالضرورة أن تكون الحياة كما هي الآن، يجب أن لا تكون الحياة صراعا بين كلاب أو سباق جرذان أو بين ذئاب خاطفة. عليكم أن تكونوا مختلفين، فكما أن الملح يختلف عن اللحم كي يحافظ عليه ويحميه من الفساد، هكذا يجب أن تكونوا أنتم مختلفين. ما تحتاجون إليه هو أن تظهروا لهؤلاء الناس أن ثمة طريقة أخرى لتمضية الحياة، لكن كيف ستشرحون لهم ذلك؟ كيف تعلمون ذلك للناس؟ لا تقاوم الشر، بل من نطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. في تلك الأيام كان الغزاة الرومان يأمرون المواطنين اليهود بحمل أغراضهم لمسافة ميل، وعندما يلزمون بالقيام بذلك لم تكن بوسعهم المقاومة، لكنهم كانوا ينفذون ذلك بردة فعل رهيبة. لذا قال يسوع ما يلي: من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. ماذا يعلمنا يسوع هنا؟ إذا فهمتم التطويبات مثل طوبى الفقراء بالروح، تذكرون أنني قلت إنه في إحدى الترجمات للكتاب المقدس وردت هذه التطويبة كالآتي: طوبى لمنكسري الروح. لقد أعطي كل هذا التعليم للتلاميذ، لكن من هو وما هو التلميذ؟ وفقا الإصحاح الرابع من إنجيل لوقا، إن التلميذ الحقيقي هو الإنسان الذي يمنح يسوع الأولوية والمركز الأول في حياته ويحمل صليبه ويتبع يسوع. وهذا يعني أن التلميذ هو الإنسان المستعد للموت من أجل يسوع، والذي يعطي المركز الأول في حياته ليسوع قبل والده ووالدته وزوجته أو زوجها وأولاده أو أولادها، وقبل كل شيء آخر نملكه، لأن يسوع قال: من أراد أن يتبعني عليه أن يترك كل شيء ويسير ورائي. وإذا أتى إنسان ما إلى هذا الانسحاب المسيحي أو الخلوة المسيحية الأولى وقام بالتعهد التالي: سوف أحمل صليبي وأتبعك يا يسوع، وأنا مستعد للموت من أجلك، يظهر له يسوع في هذا التعليم ببساطة أين يريده أن يموت، ولماذا يريده أن يموت، وكيف يريده أن يموت. من أحد الأمور المهمة لكم كي تفهموا هذين المقطعين الأخيرين من الإصحاح الخامس من إنجيل متى هو الآتي: إذا قمتم بهذا التعهد ليسوع، وإذا قررتم الموت من أجله، عندئذ يجب أن لا يكون ردكم على عبارة لا تقاوم الشر كما يلي: إذا فعلت ذلك سيأخذون كل ما أملكه، أو قد أخسروا حياتي. في الواقع يجيب معظم الناس بما يلي: إذا لم نقاوم الشر يحتمل أن نخسر كل شيء. في الحقيقة تذكروا أن هدف الإنسان الرئيسي هو تمجيد الله. يقول البعض إن القانون الأول للحضارة هو المحافظة على الذات، هذا هو موقف العالم، ولديكم الحق بالمحافظة على حياتكم وحمايتها، ولديكم الحق بالتمسك بكل ما تملكونه، هذا هو القانون الأول للحضارة. لكن هذا ليس القانون الأساسي للمجيء إلى المسيح. يقول التعليم الديني إن هدف الإنسان الرئيسي هو تمجيد الله والتمتع به إلى الأبد. في مقاطع كهذه، هل من الممكن أن يخبرنا يسوع كيف ومتى وأين علينا تمجيد الله؟ أظن أنه من الأهمية بمكان إدراك أن يسوع لم يكن يوجه الكلام هنا للحكومات ولا للأمور التي تتعلق بالمجتمع. كان يعلم يسوع تلاميذه كيف يكونون ملح الأرض ونور العالم، وكيف يمكنهم أن يكونوا جزءا من حله وجزءا من جوابه لكل مشاكل هذا العالم. فكروا في ذلك لدى وصولكم إلى مقطع كالذي ورد فيه لا تقاوم الشر. برأيي أنا، هذا لا يعني أنه يجب عدم مقاومة الأشرار في المجتمع، فهناك مقاطع أخرى في الكتاب المقدس تعلم أن الحكومة والقانون والسلطان تأتي من الله، وثمة موظفون رسميون أو عسكريون يعززون القانون ويعبرون عن غضب الله المؤقت على مرتكبي الشر لأنهم لا يتمتعون بالسلطة عبثا. لقد وضع الله السلطة في أيديهم، فعندما تضعون مقاطع أخرى من الكتاب المقدس معا تجدون أنها لا تعني أن الوضع يجب أن يكون هكذا في العالم بأسره وفي المجتمع، وإنما فقط في قلب تلميذ يسوع، أي مسامحة الأعداء وعدم مقاومة الشر بالشر. ويقول يسوع لتلاميذه: إذا أردتم أن تكونوا ملح الأرض ونور العالم عليكم المجيء إلى الكتاب المقدس كما أفعل أنا، ويجب أن تنظروا إلى الكتاب المقدس من خلال روح الناموس كما أفعل أنا. عندما تصلون إلى هذه المقاطع الصعبة من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي من الموعظة على الجبل، اطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية: هل قمت بهذا التعهد أو الالتزام ليسوع المسيح؟ هل أستحق أن أدعى تلميذا للرب يسوع المسيح؟ هل أنا مستعد لحمل صليبي والموت من أجل قضية الرب يسوع المسيح؟ وهل وضعت نفسي على الصليب وصلبت مع المسيح؟ وحين تكون هذه الأمور في مكانها المناسب في حياتكم وفي هذه الحالة فقط، تستطيعون فهم مقطع كالذي درسناه في هذه الحلقة السابقة. إخوة الأحباء، إن الموعظة على الجبل هي تحد عظيم جدا أمام الذين يسمعونها، ولكن الرب يسوع المسيح حذر الناس قائلا أنه توجد طريق تظهر الإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، وهي الطريق الواسع والرحب، ولكنه قال أيضا أنه توجد طريق ضيق وصعب يقود ويؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. فما هو هذا الطريق؟ قال الرب يسوع المسيح عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا اتخذت يسوع طريقا وحقا وحياة لمستقبلك ولأبديتك، عليك أن تلتزم بالعيش بحسب دستور الموعظة على الجبل كما نتأمل بها في هذه الأيام.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. معاكم سارة عزيز، وهنتكلم النهاردة عن اتعاقبت جامد قوي. إيه اللي بيجي في دماغك لما بتسمعي كلمة اتعاقبت جامد قوي؟ مش هنسى اللي حصل لي يوميها، ده أنا اترقعت حتة علقة سخنة عمري ما هنساها. بس لما بنيجي نربط اتعاقبت جامد قوي بالتحرش، الموضوع ممكن يبقى بيوجع أكتر. بيوجع أكتر لأنه يوميها أنا مش بس ما تصدقتش، أنا اترمى في وشي قنبلة ذنب أنا عايشة بيها لغاية النهاردة. وما تصدقتش من مين؟ من أكتر الناس اللي كانوا المفروض يصدقوني، من الناس اللي كانوا بيقولولي كل يوم إن هما بيحبوني وإن هما هيقفوا جنبي، من بابا اللي بيقولي هدافع عنك، ومن ماما اللي بتقولي أنا مش هسيبك لوحدك. ما تصدقتش لمجرد إنه ده الشخص اللي هما بيثقوا فيه، ما تصدقتش لمجرد إنه بابا بيحب أخوه قوي ومش متوقع أبداً إنه عمي هو اللي عمل فيا كده. ما كانش مصدق إنه عمي اعتدى علي. ويوميها قال لي عمك انت بتكدبي ولا ايه؟ ونادى ماما بصوت عالي قوي وقال لها متهيألي انها محتاجة تتضرب. هنروح فاصل ونرجع تاني نتكلم عن ازاي واجه موقف زي ده.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أنا فاكرة يوميها تعاقبت لأني لما حطوا عمي في كفة وأنا اتحطيت في كفة هم قرروا يصدقوا عمي وقرروا أنه ما ينفعش، ده منظر العيلة، نقول إيه دي سمعة العيلة، مش مهم دي عيلة أكيد بتكذب أو بتألف أو بيتهيأ لها. أنا مش هنسى العقاب بتاع يوميها، مش هنساه علشان هو وجعني والوجع معايا لغاية النهاردة. عشان كده أنا جاية بكلمك في الوجع اللي جواكي دلوقتي، في الوجع اللي أنت حاسة بيه وأنت بتسمعيني، في الوجع اللي معاكي من سنين طويلة. الوجع ده يمكن ما يكونش وجع الإساءة نفسها، وجع الاعتداء نفسه، وجع التحرش نفسه، قد ما بيوجعك يوميها يوم ما ماما وبابا ما صدقوكيش. أنا بكلم النهاردة الواحدة اللي موجوعة، أنا بكلمك أنت لو الموضوع ده لسه وجعك لغاية دلوقتي، طلحيه واتكلمي واحكي لحد، عبري عن الوجع دوت وما تسكتيش عنه، ما تحوشيهوش جواكي وتمشي بيه لوحدك. أنا مش بقول إن الكل حصله كده، أنا بقول إنه في بنات حصلها كده،

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي، مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو.
1: مودي قال لوالدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي. أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة. نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول انه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال، وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871، لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة، واكتشفت انها جنب المطافي. انا ما افتكرش انهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في اونتاريو ويلز، ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين 2 أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم 50 اتكررت تاني. ايه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ ايه هي العلامات المميزة؟ اول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته قال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. انا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا، لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول احنا ممكن يكون عندنا اصرار انه تحصل نهضة؟ لا، انا ما اعتقدش اننا ممكن نصر انه تحصل نهضة، ومش الزام على الله انه يدينا نهضة. انا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. ايه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه انه يعمل كده تاني؟ نعمل ايه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب احنا لازم يكون عندنا ايمان، لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الاولى اصحاح 5 وآية 12، تعرفوا الذين يتعبون بينكم، وفي آية 13 مكتوب وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر، وفي آية 15 مكتوب انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما، وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح، وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد احنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو احنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا أبونا السماوي احنا بنشكرك النهاردة اننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا أبونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الأوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر. بنشكرك يا ابونا السماوي على الإحصائيات اللي قالت إن الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في أعداد الناس في كل الطائفة الإنجيلية. يا رب إحنا بنصلي وإحنا مش متأكدين إننا مستعدين، لكن إحنا بنصلي بصدق إنك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
0: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الركض حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيكي. إحنا بنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى أنه يكون هدفكم أنكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الركض حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

السيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. وإحنا طلبة في كلية هندسة الدكتور قال لنا لازم نستعمل مصادر غالية. ليه يا دكتور مصادر غالية؟ قال عشان ما تغيرش وحدات القياس، يعني السنتي يفضل سنتي في كل الظروف. المصادر البلاستيك أو الحديد الرخيص بيتمدد وينكمش في الصيف والشتاء، يعني تيجي تقيس مثلا شباك ولا حاجة تلاقيه النهاردة 120 سنتي، تيجي تقيسه بعديها بشوية تلاقيه 121. ليه؟ علشان المسطرة نفسها غيرت وحدات القياس. مرة بقى لقيت مسطرة فاضية ما عليهاش أي تقسيم ولا تدريج ولا قياسات، قلت يا نهار أبيض، متخيلين الكارثة؟ مسطرة فاضية، يعني ممكن واحد يشتري مسطرة فاضية ويحط بقى عليها المقاييس اللي هو عايزها، دي تبقى فوضى. يعني كل واحد يقيس على كيفه، كل واحد يغير المقاييس حسب الظروف. تخيلوا حد بيعمل رسومات لعمارة وماسك مسطرة مش سليمة، غالبا العمارة دي لازم هتنهار. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على حياتنا مثلا. يعني أنا لو عندي مسطرتين أكني بعمل كده، آجي في وقت أبقى ملاحظ قوي ألفاظي ومدقق في كلامي، وتاني يوم أروح أغش في الامتحان، أهو دول مثلا مسطرتين. أنا عارف إن الكذب غلط، بس بعض الأحيان بحس إن الكذب عادي في بعض الأحوال، علشان بسميه كذب أبيض فبقيسه بمسطرة مختلفة. الرشوة مثلا أعتبرها تمشية حال، دي مصادر مختلفة. النفاق بقى ذكاء اجتماعي، أهو شايفين أنواع كتير جدا من المصادر المختلفة عمالين نستعملها ونبوظ الدنيا. المسطرة بقى اللي من غير قياسات خالص، دي المسطرة الفاضية، ده بقى شخص ما عندوش مبادئ ولا قيم خالص في حياته، أهو ده بقى ممكن يقيس أي حاجة ويطلعها صح من وجهة نظره هو. الوضع بقى مختلف تماما مع ربنا. من فضلك اشتري مسطرة غالية ومكلفة، منين؟ من دكان ربنا، وقيس صح لأن هو اللي هيحاسب في الآخر. لو كلنا عندنا نفس المسطرة الغالية دي، تخيلوا تبقى كل القيم والمبادئ متوحدة في المجتمع، ويبقى عندنا مرجع واحد بس وطريق

0: حق القياس واحدة بس، وهي كلمة ربنا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس. فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وحلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. الحقيقة قبل ما أبدأ عندي سؤال، وخلينا نفكر مع بعض. علشان يكون عندنا مباراة، إحنا فريق وعايزين نلعب مباراة، محتاجين لإيه بالظبط؟ أكيد محتاجين لملعب، محتاجين لجمهور، محتاجين لمرميين، تمام، كورة، حكم، صفارة، كروت، يلا نلعب. تعرفوا رغم وجود كل الحاجات دي، بس احنا نسينا حاجة مهمة جدا، من غيرها مش هنقدر نلعب المباراة. لازم يكون في فريق منافس، لأنه من غير الفريق المنافس مفيش مباراة. النهاردة موضوع حلقتنا عن الفريق المنافس. قبل ما نخش في التفاصيل، خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة بعنوان المنافس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا المنافس. أي فريق بيلعب وأي مدرب بيجهز الخطة لازم يعرف كويس إنه مش بيلعب لوحده، يعني لازم يحط في اعتباراته إن الفريق الخصم هيحاول بكل طرق إنه يفسد الخطة بتاعته. أكيد الفريق المنافس هيحاول إنه يعطل كل مفاتيح اللعب للفريق التاني، وكمان الفريق المنافس هيبذل أقصى إمكانياته إنه يمنعه من تحقيق الفوز. ياريت الموضوع هينتهي على كده، ده كمان الفريق المنافس هيحاول إنه هو اللي يحقق الفوز ويلحق الهزيمة بفريقك. عايز أقولك حاجة، أنت مش بتلعب لوحدك، حتى في الحياة أنت مش بتلعب لوحدك، في منافسين. النهاردة جاي عشان أقولك كارت أصفر وحذرك من المنافسين، بس قبل ما نعرف مين المنافسين في مباراة الحياة خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل مع بعض. انتظرونا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر، وموضوع الحلقة المنافس. اتفقنا انت مش بتلعب لوحدك، في فريق منافس هيحاول انه يعطل فوزك وهيحاول كمان انه ينتصر عليك. وانت موجود في مباراة الحياة في منافسين كتير موجودين هيحاولوا انهم يعملوا كده. والحقيقة بيتعرض الانسان لثلاث منافسين كبار قوي. المنافس الاول هو ابليس. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. أول منافس قوي ليك هو إبليس. عاوز أقولك إبليس ما ينفعش يتصاحب، هو عدو لمن اتبعوه ولمن رفضوه. إبليس مش هيرضى أبداً إنك تحقق أهدافك من الحياة. إبليس مش هيرضى أبداً إنك تحقق النصرة. هو منافس وهيحاول إنه يمنعك من الانتصار. بس مش بس إبليس، لكن العدو التاني أو المنافس التاني هو الجسد. كتاب المقدس يقول في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 وعدد 7: لأن اهتمام الجسد هو العداوة لله، إذ ليس هو خاضعاً لناموس الله. إيه المقصود بالجسد؟ المقصود بالجسد الرغبات الشريرة. جوايا وجواك رغبات شريرة. ده اللي خلى بولس الرسول يقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني؟ مين ينقذني من الجسد ده؟ عايز أروح الكنيسة بس الجسد عايز يقعد على الفيس، عايز اني اصوم بس الجسد عايز ياكل، عايز اني احفظ نفسي في طهارة بس الجسد عايز يمارس شهواته ورغباته الشريرة. المنافس التاني هو الجسد. المنافس التالت في مباراة الحياة هو العالم. في رسالة يعقوب اصحاح 4 وعدد 4 يقول الكتاب المقدس الكلمات المهمة دي: ايها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. إيه المقصود بالعالم؟ المقصود بالعالم مبادئ العالم الشريرة. تلاقي العالم عنده مبادئه، بالنسبة له الغاية تبرر الوسيلة، بالنسبة له اللي تغلب بيه العب بيه. في منافس، وزي ما اتكلمنا المنافس عبارة عن إبليس والجسد والعالم. طب نعمل ايه معاهم؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان الحلقة المنافس. انتظرونا.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. وعنوان حلقتنا النهاردة المنافس. اتفقنا قبل ما نخرج الفاصل إنه بيتعرض الإنسان لعدوان ثلاثي، والعدوان الثلاثي ده هو إبليس وكمان الجسد بمفهوم الرغبات الشريرة، كمان العالم، واتفقنا المقصود بيها مبادئ العالم، ودول مش هيرضوا أبداً إنك تحقق النصر. هيفضل الأعداء دول حواليك في كل ناحية وفي كل مكان، هيحاولوا إنهم يمنعوك من إنك تحقق أهدافك أو إنك تحقق الانتصار. نفسك تعيش مع ربنا، هتلاقي إبليس بيمنعك، هتلاقي رغباتك الشريرة اللي جواك بتمنعك، هتلاقي كمان مبادئ العالم اللي حواليك بتمنعك. لو أنت مش واخد بالك، أنا عايز أقولك كارت أصفر، عايز أحذرك، عايز أقولك إن المنافسين دول هيحاولوا يمنعوك وهيحاولوا إنهم يحققوا الانتصار عليك. أنت من حقك إنك تنتصر، النصرة إنك تروح للي بيدي النصرة. أنا وإنت من غير معونة المسيح مش هنقدر ننتصر عليهم. قوتي وقوتك مش ممكن تخلينا منتصرين، لكن قوة المسيح اللي فيك وقوة المسيح اللي بيديها لك هتساعدك إنك تعيش حياة النصرة. قبل ما أقولك رسالة مهمة، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل مع بعض في حلقتنا اللي بعنوان المنافس من برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم أعزائي الشباب مرة تانية في برنامجكم كارت أصفر، وعنوان حلقتنا المنافس. النصرة ممكن، لكن لازم نعرف الأعداء والمنافسين اللي بيمنعونا. أنا بدعوك إنك تبقى متأكد إنك مش موجود لوحدك، وإن في خصم عاوز يهزمك. علشان كده أنا وإنت محتاجين معونة من الله القدير. الحقيقة يمكن تبقى مشكلتك إنك تقولي أصل الخصم اللي قدامي قوي، إنت بتقولي حارب إبليس والجسد والعالم. اسمع معايا الآية دي وقولي رأيك إيه فيها. في إنجيل مرقس إصحاح 3 وعدد 27 بيقول الكتاب المقدس الكلمات دي: لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، حينئذ ينهب بيته. لو فعلا أنت شخص محتاج معونة، الله يقدر يديك قوة تقف بيها قدام إبليس. عايز أحذرك وأقولك كارت أصفر، إياك تستهين بالخصم أو تقلل من حجمه قدامك، لأنك لو استهنت بيه أو أنكرت وجوده مش هتقدر تعمل الخطة ولا تبذل المجهود ولا تطلب المعونة اللي تديك الفوز والانتصار. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، وبصلي إن تكون الرسالة سبب بركة وتغيير لحياتكم. منتظرين أسئلتكم، استفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كنت معاكم وأتشرف بوجودي معاكم مقدم ومعد البرنامج قس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر: هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
7: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
8: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
9: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
7: هذه أوثان وأصنام.
9: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
8: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
10: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
6: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها.
10: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
7: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
6: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
10: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
9: لم يقل عن نفسه أنه الله،
6: بل قال بأنه الله.
9: أبداً لم يقل.
7: انتظر يا ياسر حتى نسمع.

0: مع متى وماذا وأين قال ذلك؟
1: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
2: وما معنى هذا الاسم؟ ومن أطلقه على الله؟
3: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
4: أين؟ متى حدث ذلك؟
1: حين ظهر الله في البرية في جبل حوريب لموسى.
0: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
3: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
1: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
4: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
3: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
2: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
1: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
3: وقال لهم أيضا متى رفعتم ابن الإنسان؟
0: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
4: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
3: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
2: فالمسيح قال أنا هو؟
0: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
3: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
4: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
3: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته،
2: لكنه منطق علمي خالص.
0: وهل نشك في المنطق العلمي؟
1: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
4: اسم الله، الله كما هو بذاته.
1: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
0: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
1: مباشرة بلا مواربة.
4: أين يا عم قاسم؟
1: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
2: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
1: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
4: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
0: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
4: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
1: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
3: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
2: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
1: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
3: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
0: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
2: وفيها ذكر الله.
4: هذه أقوال مكتوبة
1: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
0: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
1: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلوهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم.
2: فهي هي الله.
1: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
4: يقول إلهنا والمخلص اثنان.
0: الله والمخلص بينهما واو.
2: الواو هنا للعطف
1: بل للتكوين للاستكمال. إلهنا المخلص، وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13.
3: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
4: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
1: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
0: وقال توما إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
2: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معهم.
3: ووقف المسيح في الوسط وقال سلام لكم، وقال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
1: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا، اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، لي تكثو كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء، لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11، أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنسانا؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

الحلقة عدد 20، العين مصباح الجسد. عسلامة ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 6 ومن الآية 22.

العين مصباح الجسد، فإن كان عينك سليمة يكون جسدك كله منورا، وإن كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلام فما أشد الظلام. يتكلم السيد المسيح ويعطي مثال على العين، ونحن نعرف أن كما يقولوا العين هي مرآة النفس، تشوف بها. كثير من الناس يظهر على عينه إيش في الداخل متاعه، مرآة النفس ولا الداخل متاعنا كثير من الأحيان يخرج من العين. علاش العين؟ لخطر تأثر على النفس، لتشوفه يتأثر به الإنسان. كيف الإنسان مثلا عايش في مكان فيه طبيعة خلابة وجبال وغابات ومياه، يتأثر بالشيء وتولي طبيعته متأثرة بالشيء اللي يشوف فيه كل يوم. وإذا كان هو يشوف كان في أشياء أخرى بيتأثر به، يشوف في الحرب والدمار والخراب والموت، نفسه باش تتأثر بالشيء هذاك. ولذلك العين هي مصباح الجسد فعلا، أن العين هي مرآة النفس. لكن المسيح يحب يعلمنا على شيء آخر، نوع آخر من العين، وهو عين القلب. القلب عنده عين ولا عينين، نشوفوا بها الأشياء الموهوبة من عند الله. ونش عارف أنت أخي المشاهد ولا أختي المشاهدة، قلب عينين قلبك أش يقوم وقت لي تفكر في الله، وقت لي تفكر في المسيح أش قلبك يقول، أش عينين قلبك أش يشوف. طبيعة الحال يشوفوا الأشياء اللي تعلمتها عن المسيح، ممكن أشياء مش صحيحة، لكن أنا نشجعك إذا كنت تقرأ الإنجيل باش عينين قلبك يشوفوا صورة المسيح الحقيقية، من هو المسيح، هذا الوديع، هذا الراعي الصالح، هذا اللي جاء وأصبح إنسان رغم أنه هو موجود منذ الأزل، هو كلمة الله، هو روح الله المتجسدة. كي تقرأ الإنجيل العين متاع قلبك باش تشوف الصورة الحقيقية متاع المسيح، وتلقاه أنه صورة متاعه ما فيها كان محبة، سلام، ما فيها أي انتقام، ما فيها أي قحط، ما فيها أي عداوة، ما فيها إلا مصالحة بين الإنسان والخالق متاعه. وهالمحبة ظهرت وقت المسيح مات على الصليب من أجلك ومن أجلي أنا. هذاك علاش المسيح يقول ردوا بال على العين متاع القلب متاعنا. هكذاك علاش ننصحك أخي وأختي أنك تبحث وتسأل وتقرأ بنفسك باش أنت تعرف الصورة الحقيقية متاع المسيح كيفاش. الصورة الحقيقية متاع المسيح

الحقيقة مش في الكتب الأخرى، موجودة إلا في الإنجيل. ولذا نشجعك باش تقرأ الإنجيل وتؤمن بالسيد المسيح اللي هو محبة الله المتجسدة. الكتاب يقول أن محبة الله هي اللي خلات المسيح يجي للعالم. هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هل تريد حياة أبدية مع الله؟ آمن بالرب يسوع المسيح. آمين. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرسها في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
2: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هوذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 18.
3: ناموس الله وكلمتكم، الجزء الأول، متى 5:33-42. أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تحنث، بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا البتة. لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك المنتظر. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 33 حتى 37 من الإصحاح 5 من إنجيل متى. لا نزال نقرأ توضيح يسوع وتطبيقه لفلسفته للكتاب المقدس أو مقاربته لناموس الله. وفي العودة إلى الأعداد الممتدة من العدد 17-20، تذكروا أنه أخبر تلاميذه على قمة الجبل أن ما سيعلمهم إياه ويتممه يتوافق مع الكتاب المقدس ويصل إلى روح الكتاب المقدس، لكن ما سيعلمهم إياه لن يتوافق مع تعليم الكتبة والفريسيين ورجال الدين. بعد أن قام يسوع بذلك التصريح في المقطع الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 17-20، يوضح يسوع تصريحه الذي قدمه حول مقاربته للكتاب المقدس ويطبقه في المقاطع الذي تبدأ بما يلي: سمعتم أنه قيل: أما أنا فأقول لكم. وفي ذلك الانسحاب المسيحي الأول يعلم يسوع تلاميذه الآتي: هل ترون كل هؤلاء الناس عند أسفل الجبل؟ فإذا أردتم أن تكونوا جزءا من حلي وجزءا من جوابي لكل تلك المشاكل التي يعانيها هؤلاء الناس، عليكم فهم هذه المقاربة للكتاب المقدس. عليكم معرفة كيفية تمرير ناموس الله من خلال محبة الله قبل تطبيقه على حياة الناس. لا تنزلوا إلى أسفل الجبل وترموا الكتاب للناس كما يفعل الفريسيون والكتبة، لأن الرسالة تقتل والحرف يقتل، فأنتم بذلك تستطيعون تدمير الناس. يمكنكم تدمير الناس بواسطة الكتاب المقدس، وذلك إن ذهبتم إليهم ورميتم بثقل الكتاب عليهم. فيجب أن تحصلوا على روح الناموس وتطبقوا روح الناموس على حياتكم، ومن ثم تستخدموا مقاربة روح الناموس أثناء استعمالكم الكتاب المقدس في حياة الآخرين. بعد توضيح تلك النقطة في الأعداد الممتدة من العدد 17-20، سيفصل يسوع ذلك التصريح ويشرحه ويطبقه في المقاطع 6 التي تلي هذه الأعداد. فما يعلمه في هذه المقاطع لا يعتبر علاجا متعبا للموضوع الذي يتحدث عنه. تذكروا أنه قدم مثلا تلو الآخر ليوضح قصده ويطبقه. لقد أخبر هؤلاء الناس على قمة الجبل كيفية تطبيق الكتاب المقدس على علاقاتهم في حياتهم، وأعتقد أنهم كانوا رجالا. في التطويبات قال لهم يسوع أن ينظروا إلى أنفسهم، أما الآن فيقول لهم أن ينظروا حولهم ويطبقوا التطويبات على علاقاتهم. يشعر العديد من دارسي الكتاب المقدس بأن العظة على الجبل هي حقا التطويبات والباقي هو التطبيق. بالتأكيد في الإصحاح 5 إن التطويبات هي التعليم وما تبقى من الإصحاح هو التطبيق. فيسوع يظهر لهؤلاء الرجال الذين نظروا إلى أنفسهم كيفية النظر حولهم وتطبيق التطويبات على علاقاتهم مع إخوتهم وأعدائهم والنساء وزوجاتهم. لقد درسنا هذا المقطع في الحلقة الماضية، ورأينا أن يسوع ذكر زوجاتهم والطلاق وموقف ناموس الله من الطلاق. أعتقد أن الموقف الذي سبق المقطع المتعلق بالزنا وبربط الكتاب المقدس بالجنس الآخر هو مهم جدا. ذات مرة قيل إن أفضل دفاع هو الهجوم الجيد. يذكر الكتاب المقدس هذا الأمر، ولسيما في سفر الأمثال، إن أفضل دفاع ضد خطية الزنا هو الحصول على زواج جيد. ينطبق ذلك على الزوجة والزوج أيضا، إنه طريق ذات اتجاهين. ثمة الكثير من التجارب اليوم، لكن بالإضافة إلى قوة الروح القدس التي تمنعكم من ارتكاب الخطية، إن أفضل دفاع ضد ذلك النوع من التجارب هو الحصول على زواج جسدي جيد، لأن هشاشتكم تزداد بشكل ملحوظ إذا تمت تلبية حاجتكم عندما تسيرون بين الناس، ولسيما الناس الذين يحبون ارتكاب الزنا معكم إذا زنيتم معهم. في المقطع الذي قرأناه والممتد من العدد 33 حتى 37 يذكر يسوع أمرا قد فعله الكتبة والفريسيون لكنه عارضه. في هذه المقاطع تلاحظون أن ما يخبرهم إياه هو: قد سمعتم أنه قيل للقدماء مثلا لا تزني. هذه هي الوصية السابعة، وقد وردت في العدد 14 من سفر الخروج الإصحاح 20. لكن عندما تكلم يسوع عن الطلاق نجد الكلمات عينها في العدد الأول من الإصحاح 24 من سفر التثنية. أما الآن فعندما يتحدث يسوع عن الحلفان ستلاحظون أن ما من مرجع في الكتاب المقدس يخبركم أين تجدون هذه الكلمات في العهد القديم. تذكروا أن الكتبة والفريسيين ذهبوا في تعليمهم إلى ما وراء الكتاب المقدس. كان لديهم ما يسمى التقليد، وفي الإصحاح 7 من إنجيل مرقس والإصحاح 15 من إنجيل متى سماه يسوع تقليد الشيوخ. وكان الكتبة والفريسيون يضعون التقليد إلى جانب الكتاب المقدس، وربما كانوا يعطونه قيمة أعلى من قيمة الكتاب المقدس لأنهم وضعوه بأنفسهم. يبدو أن هذا الأمر هو من إحدى الأمور التي يشير يسوع إليها الآن. على ما يبدو كانت لديهم عادة شكلت جزءا من تقليدهم، وهي عدم الإخلال بأي قسم قام به إنسان ما للرب. لكن عندما تطلعون على تقليد الكتبة والفريسيين تجدونه مذهلا. كانوا يملكون نظاما للحلفان أو للقسم. كانوا يقولون الآتي: أقسم بالمعبد، أو أقسم بذهب المعبد، أو أقسم بالمذبح، أو أقسم بالذبيحة الموجودة على المذبح. كانوا أيضا يحلفون بالسماء والأرض وبأورشليم، لكنه نظام معقد جدا. وكان رجال الدين يعلمون أن الذي يقسم بأمر ما، على سبيل المثال بالمعبد أو بالهيكل، يلزم بقسمه. لكن إذا قسم أحد ما بذهب المعبد أو الهيكل لم يكن ملزما بقسمه، وإذا أقسم أحد ما بالمذبح كان ملزما بقسمه. لكن إن أقسم أحد ما بالذبيحة الموجودة على المذبح لم يكن ملزما بقسمه. كان الأمر معقدا جدا، لكن رجال الدين فقط كانوا حقا يعلمون أي قسم كان الإنسان ملزما به وأي قسم لم يكن الإنسان ملزما به. أما بعض الناس الفقراء والبريئين الذين لم يفهموا نظام القسم المعقد أو نظام الحلفان بالأشياء، فظنوا أن الحلفان هو بمثابة اتفاق، ولأن الناس كانوا يحلفون برؤوسهم وبأورشليم ظنوا أنه قسم ملزم. ولكن عندما لا يلتزم الإنسان بقسمه يعرفون أنه لم يكن قسما ملزما بسبب الأساس الذي بني عليه ذلك القسم. وإحدى الحجج التي قدموها هي التالية: كنت أحلف بالمذبح وليس بالذبيحة الموجودة عليه. كان ذلك نظاما معقدا جدا ومزيفا كثيرا. ما كان يقصده يسوع هنا هو أنكم تفتقرون إلى روح الناموس فيما يتعلق بالقسم. ثمة وصية تقول لا تشهد بالزور. كانت هذه من إحدى وصايا الله، ولم يقصد بها أنه لا يفترض بكم أيضا قول أي كذبة سوداء أو بيضاء. تعلمون أن لدينا أنواعا كثيرة من الأكاذيب، أكاذيب صغيرة وأكاذيب كبيرة. لكن الوصية لم تقل لا تكذب، وإنما قالت لا تشهد بالزور، أي لا تكون انطباعا زائفا، ولا يهم كيف تفعلون ذلك. فإذا كونتم انطباعا مزيفا أو شهدتم بالزور تكسرون بذلك روح تلك الوصية. في الواقع إن وصية لا تكذب لها علاقة حقا بأمانة الإنسان، هذه هي روح الناموس. لكن الناس ابتعدوا جدا عن روح الناموس واكتفوا برسالة الناموس. أو بحرف الناموس. في الحقيقة كانوا يقدمون شهادات زور بالإضافة إلى نظام القسم المعقد. لذلك قال لهم يسوع ما يلي: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير، وما زاد على ذلك فهو ينحرف عن روح الوصية أو الناموس التي تقول لا تشهد بالزور. في أيامنا هذه علينا أن ندرك أنه من إحدى أذكى الطرق للشهادة زورا هي أن نخبر جزءا من الحقيقة أو أن نقول الحقيقة خارج سياق الموضوع. فالعاملون في مجال الإعلام هم خبراء في قول الحقيقة خارج سياق الموضوع أو قول جزء من الحقيقة. كما هو سهل أن يشهد الإنسان زورا، لكن روح الوصية تقول إن الناس يجب أن يكونوا قادرين على الثقة بأمانتكم. فعندما تقولون نعم يعلمون أنكم تقصدون نعم، وعندما تقولون لا يعلمون أنكم تقصدون لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير، لأن هذا الأمر ينحرف عن روح الوصية التي تقول لا تشهد بالزور. منذ 40 عاما كنت قصيصا للشبيبة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وكنت قد استلمت لتوي سيارة لأقودها. كان أبي فقيرا جدا ولم يكن يملك سيارة، وعندما أصبحت قصيصا للشبيبة في هذه الكنيسة بعد أن تخرجت من الجامعة قدموا لي سيارة، ولم أتعلم السيطرة على السرعة. لقد خضعت لتدريب للسائقين في المدرسة، لكن لم يكن لدي خبرة في القيادة، فاستمريت بالحصول على عقوبات أو جزاءات أو ضبوط بسبب السرعة لأنني لم أتعلم السيطرة على السرعة. أتذكر أنه ذات مرة كانت معي في السيارة مجموعة من الشبان وأوقفني شرطي. في الواقع كان يطاردني منذ عدة أميال، لكن سيارته لم تكن ملحوظة منا وكنا في القرية، ولم أعرف أن صفارة الإنذار تلك كانت تأتي من سيارته. كنت أمر بالقرب من مصنع فاعتقدت أنها كانت السفارة التي تطلق عند الظهر في المصنع، وعندما لفت انتباهي الشرطي أخيرا وجعلني أوقف سيارتي إلى جانب الطريق أخبرني كم هو عدد القوانين التي خرقتها أثناء مطاردته لي، وكان غاضبا جدا، فأخذ رخصة القيادة الخاصة بي إلى سيارته ليكتب استدعاء سير، وبقي في سيارته لمدة طويلة. وعندما عاد مجددا إلى سيارتي أعاد إلي رخصتي من دون أي استدعاء، وقال لي: عليك الاعتراف بأنك فعلا كنت تخرق القانون، لكنني سأسمح لك بالذهاب، وذلك لسبب واحد وهو أنني أعرف والدك. عندما نظر الشرطي إلى رخصة السوق خاصتي أعتقد أنه يعرف والدي. في الواقع لم يملك والدي يوما سيارة، ولم يذهب قط إلى كاليفورنيا، كان من ولاية بنسلفانيا، وعلمت أن هذا الرجل اعتقد أنه يعرف والدي. اكتشفت فيما بعد أن ثمة موظفا رسميا ذا درجة عالية جدا في الحكومة المحلية كان يحمل الاسم عينه الذي يحمله والدي، لذلك اعتقد الشرطي أنه يعرف والدي. فماذا كان ينبغي علي أن أفعل في وضع كهذا؟ لم أفكر في ذلك جيدا، لذا أجبت الشرطي بما يلي: إن أبي رجل عظيم بالفعل. قلت الحقيقة لأن أبي كان حقا رجلا عظيما وتقيا ومؤمنا، وكل ما فعلته كان قول الحقيقة فيما يتعلق بأبي. بعض الشبان الذين كانوا في السيارة معي أوشكوا على الانفجار بالضحك لأنهم لاحظوا أن الشرطي اعتقد أنه يعرف والدي. هل أدركتم ما أحاول توضيحه؟ من الممكن خرق الوصية التي تقول لا تشهد بالزور من خلال ذكر الحقيقة، فمن الممكن خرق تلك الوصية من خلال عدم قول أي شيء على الإطلاق مثل ما حصل معي في ذلك الوضع. وفي وقت لاحق أدركت أنني لم أعطه ذلك الانطباع المزيف ولم أصححه. كنت شابا يافعا جدا، أما اليوم فلا أعتقد أنني أعالج الوضع الآن كما فعلت في الماضي. إن روح هذا الناموس هي في صميم هذا المقطع الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 33 حتى 37، وهي إحدى الوصايا العشر لا تشهد بالزور. وينطبق الأمر عينه على المقطع التالي. أيضا سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. لقد وصلنا الآن إلى المقاطع الصعبة من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، ويعتبر هذا المقطع والمقطع الذي يليه من أصعب المقاطع الواردة في العهد الجديد بكامله. ولكي نفهمهما دعونا نتذكر ما يفعله يسوع هنا. هو يوضح ذلك التصريح الذي يتألف من الأعداد الممتدة من العدد 17 إلى 20، وقال إن مقاربته للكتاب المقدس ليست عينها التي فعلها رجال الدين. آنذاك كان رجال الدين يقدمون التعليم الآتي: عين بعين وسن بسن، وتجدون هذا التعليم في سفر الخروج واللاويين والتثنية. لكن أعتقد أن يسوع يقول هنا ما يلي: أنا لا أوافق على هذا التعليم. مجددا دعونا نرجع إلى البدء كما فعلنا في التعليم حول الزواج، وطرحنا السؤالين الآتيين: ماذا كان يجول في قلب الله عندما أوحى لموسى بأن يكتب هذه الوصايا العشر؟ ماذا كان هدف الزواج وفقا للناموس؟ هذا يسمى روح الناموس. إن يسوع عظيم حين عاد إلى البداية وسأل: ماذا كان هدف كل هذا؟ هل أنتم تطبقون هدف الناموس بطريقة تتوافق مع هدف الله ومبدئه؟ حين تعودون إلى سفر الخروج واللاويين والتثنية حيث قدم الناموس، تلاحظون أن موسى حاول كبح رغبة شعب الله بالانتقام. كان يضع لهم حدا، فإذا اقتلع لهم أحد سنا كان موقفهم التالي: سوف أدق عنقه. وإذا اقتلع لهم أحد عينا كان موقفهم التالي: سأحرمه من حياته. فالانتقام أمر طبيعي لدى الناس الضالين، وهم لا يريدون العدالة فقط، فالعدالة كانت في ذلك الوقت عين بعين وسن بسن. لكن إذا خسر الناس عينا أو سنا لا يريدون العدالة فحسب، بل أيضا يريدون الانتقام، وهذا الأمر له علاقة بالمقاضاة. وعندما تنظرون اليوم إلى بعض الدعاوى القضائية التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، تلاحظون أن الناس لا يريدون العدالة، إنهم يذهبون إلى ما وراء العدالة في بعض من هذه الدعاوى القضائية التي نسمع عنها اليوم. هنا يتكلم يسوع عن روح الناموس، فقبل أن تطبقوا ناموس الله على حياتكم وحياة الآخرين، مرروه عبر محبة الله أو هدف الله أو مبدأ الله الذي كان يجول في فكره عندما وضع الناموس أصلا. وعندئذ ماذا تجدون؟ تجدون أن موسى حاول كبح رغبة شعب الله بالانتقام عندما تكلم قاصدا ما يلي: إذا خسرتم سنا فكل ما تحصلون عليه هو سن بالمقابل، وعليكم أن تتوقفوا عند هذا الحد لأن هذه هي العدالة. وإذا خسرتم عينا فكل ما ينبغي أن تحصلوا عليه هو عين بالمقابل. لكن يسوع ذهب إلى ما وراء ذلك حينما قال: لا تقاوموا الشر. قيل ذات مرة إن الطبيعة هي حمراء في الأسنان والمخالب، إنه حقا لوضع سيء. يشبه هذا الوضع سباق الجرذان، مما يعني أنه وضع مقلق جدا وضاغط كثيرا. لكن ما يقوله يسوع هنا هو التالي: اسمعوا، أنتم لستم جرذانا، هل أنتم جرذان لتسابقوا الجرذان الأخرى؟ أو بكلام آخر، نحن لا نعيش في شريعة الغاب، وإن لم تكن ذئبا أكلت كالذئاب. أما الأمر الذي سيصل إليه يسوع في المقطع التالي فهو هذا السؤال العظيم: ماذا ستفعلون أكثر مما يفعله الآخرون؟ عندما تكلم يسوع عن محبة الخصم أو العدو، وضح قوله على الشكل الآتي: ماذا تفعلون أكثر مما يفعله الآخرون؟ انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون كل هؤلاء الناس؟ إنه سباق جرذان وصراع بين الكلاب، أو بالأحرى إنها شريعة الغاب، وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فعندما تنزلون إليهم كيف ستكونون مختلفين؟ هل ستعيشون بطريقة تظهرون لهؤلاء الناس من خلالها أنه تمكن تمضية الحياة بطريقة أخرى؟ ليس بالضرورة أن تكون الحياة كما هي الآن، يجب أن لا تكون الحياة صراعا بين كلاب أو سباق جرذان أو بين ذئاب خاطفة، عليكم أن تكونوا مختلفين. فكما أن الملح يختلف عن اللحم كي يحافظ عليه ويحميه من الفساد، هكذا يجب أن تكونوا أنتم مختلفين. ما تحتاجون إليه هو أن تظهروا لهؤلاء الناس أن ثمة طريقة أخرى لتمضية الحياة. لكن كيف ستشرحون لهم ذلك؟ كيف تعلمون ذلك للناس؟ لا تقاوم الشر، بل من نطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. في تلك الأيام كان الغزاة الرومان يأمرون المواطنين اليهود بحمل أغراضهم لمسافة ميل، وعندما يلزمون بالقيام بذلك لم تكن بوسعهم المقاومة، لكنهم كانوا ينفذون ذلك بردة فعل رهيبة. لذا قال يسوع ما يلي: من سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين. من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. ماذا يعلمنا يسوع هنا؟ إذا فهمتم التطويبات مثل طوبى الفقراء بالروح، تذكرون أنني قلت إنه في إحدى الترجمات للكتاب المقدس وردت هذه التطويبة كالآتي: طوبى لمنكسري الروح. لقد أعطي كل هذا التعليم للتلاميذ، لكن من هو وما هو التلميذ؟ وفقا الإصحاح الرابع من إنجيل لوقا، إن التلميذ الحقيقي هو الإنسان الذي يمنح يسوع الأولوية والمركز الأول في حياته ويحمل صليبه ويتبع يسوع. وهذا يعني أن التلميذ هو الإنسان المستعد للموت من أجل يسوع، والذي يعطي المركز الأول في حياته ليسوع قبل والده ووالدته وزوجته أو زوجها وأولاده أو أولادها، وقبل كل شيء آخر نملكه، لأن يسوع قال: من أراد أن يتبعني عليه أن يترك كل شيء ويسير ورائي. وإذا أتى إنسان ما إلى هذا الانسحاب المسيحي أو الخلوة المسيحية الأولى وقام بالتعهد التالي: سوف أحمل صليبي وأتبعك يا يسوع، وأنا مستعد للموت من أجلك، يظهر له يسوع في هذا التعليم ببساطة أين يريده أن يموت، ولماذا يريده أن يموت، وكيف يريده أن يموت. من أحد الأمور المهمة لكم كي تفهموا هذين المقطعين الأخيرين من الإصحاح الخامس من إنجيل متى هو الآتي: إذا قمتم بهذا التعهد ليسوع، وإذا قررتم الموت من أجله، عندئذ يجب أن لا يكون ردكم على عبارة لا تقاوم الشر كما يلي: إذا فعلت ذلك سيأخذون كل ما أملكه، أو قد أخسروا حياتي. في الواقع يجيب معظم الناس بما يلي: إذا لم نقاوم الشر يحتمل أن نخسر كل شيء. في الحقيقة تذكروا أن هدف الإنسان الرئيسي هو تمجيد الله. يقول البعض إن القانون الأول للحضارة هو المحافظة على الذات، هذا هو موقف العالم، ولديكم الحق بالمحافظة على حياتكم وحمايتها، ولديكم الحق بالتمسك بكل ما تملكونه، هذا هو القانون الأول للحضارة. لكن هذا ليس القانون الأساسي للمجيء إلى المسيح. يقول التعليم الديني إن هدف الإنسان الرئيسي هو تمجيد الله والتمتع به إلى الأبد. في مقاطع كهذه، هل من الممكن أن يخبرنا يسوع كيف ومتى وأين علينا تمجيد الله؟ أظن أنه من الأهمية بمكان إدراك أن يسوع لم يكن يوجه الكلام هنا للحكومات ولا للأمور التي تتعلق بالمجتمع. كان يعلم يسوع تلاميذه كيف يكونون ملح الأرض ونور العالم، وكيف يمكنهم أن يكونوا جزءا من حله وجزءا من جوابه لكل مشاكل هذا العالم. فكروا في ذلك لدى وصولكم إلى مقطع كالذي ورد فيه لا تقاوم الشر. برأيي أنا، هذا لا يعني أنه يجب عدم مقاومة الأشرار في المجتمع، فهناك مقاطع أخرى في الكتاب المقدس تعلم أن الحكومة والقانون والسلطان تأتي من الله، وثمة موظفون رسميون أو عسكريون يعززون القانون ويعبرون عن غضب الله المؤقت على مرتكبي الشر لأنهم لا يتمتعون بالسلطة عبثا. لقد وضع الله السلطة في أيديهم، فعندما تضعون مقاطع أخرى من الكتاب المقدس معا تجدون أنها لا تعني أن الوضع يجب أن يكون هكذا في العالم بأسره وفي المجتمع، وإنما فقط في قلب تلميذ يسوع، أي مسامحة الأعداء وعدم مقاومة الشر بالشر. ويقول يسوع لتلاميذه: إذا أردتم أن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، عليكم المجيء إلى الكتاب المقدس كما أفعل أنا، ويجب أن تنظروا إلى الكتاب المقدس من خلال روح الناموس كما أفعل أنا. عندما تصلون إلى هذه المقاطع الصعبة من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي من الموعظة على الجبل، اطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية: هل قمت بهذا التعهد أو الالتزام ليسوع المسيح؟ هل أستحق أن أدعى تلميذا للرب يسوع المسيح؟ هل أنا مستعد لحمل صليبي والموت من أجل قضية الرب يسوع المسيح؟ وهل وضعت نفسي على الصليب وصلبت مع المسيح؟ وحين تكون هذه الأمور في مكانها المناسب في حياتكم وفي هذه الحالة فقط، تستطيعون فهم مقطع كالذي درسناه في هذه الحلقة السابقة. إخوة الأحباء، إن الموعظة على الجبل هي تحد عظيم جدا أمام الذين يسمعونها، ولكن الرب يسوع المسيح حذر الناس قائلا أنه توجد طريق تظهر الإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، وهي الطريق الواسع والرحب، ولكنه قال أيضا أنه توجد طريق ضيق وصعب يقود ويؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. فما هو هذا الطريق؟ قال الرب يسوع المسيح عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، فإذا اتخذت يسوع طريقا وحقا وحياة لمستقبلك ولأبديتك، عليك أن تلتزم بالعيش بحسب دستور الموعظة على الجبل كما نتأمل بها في هذه الأيام.

0: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي أني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا لألا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.
1: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز، وهنتكلم النهاردة عن اتعاقبت جامد أوي.

انه بابا بيحب اخوه قوي ومش متوقع ابدا انه عمي هو اللي عمل فيا كده. ما كانش مصدق انه عمي اعتدى علي. ويوميها قال لي: عمك انت بتكدبي ولا ايه؟ ونادى ماما بصوت عالي قوي وقال لها متهيألي انها محتاجة تتضرب. هنروح فاصل ونرجع تاني نتكلم عن ازاي واجه موقف زي ده.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أنا فاكرة يوميها تعاقبت لأني لما حطوا عمي في كفة وأنا اتحطيت في كفة هم قرروا يصدقوا عمي وقرروا أنه ما ينفعش، ده منظر العيلة، نقول إيه دي سمعة العيلة، مش مهم دي عيلة أكيد بتكذب أو بتألف أو بيتهيأ لها. أنا مش هنسى العقاب بتاع يوميها، مش هنساه علشان هو وجعني والوجع معايا لغاية النهاردة. عشان كده أنا جاية بكلمك في الوجع اللي جواكي دلوقتي، في الوجع اللي أنت حاسة بيه وأنت بتسمعيني، في الوجع اللي معاكي من سنين طويلة. الوجع ده يمكن ما يكونش وجع الإساءة نفسها، وجع الاعتداء نفسه، وجع التحرش نفسه، قد ما بيوجعك يوميها يوم ما ماما وبابا ما صدقوكيش. أنا بكلم النهاردة الواحدة اللي موجوعة، أنا بكلمك أنت لو الموضوع ده لسه وجعك لغاية دلوقتي، طلعيه واتكلمي واحكي لحد، عبري عن الوجع دوت وما تسكتيش عنه، ما تحوشيهوش جواكي وتمشي بيه لوحدك. أنا مش بقول إن الكل حصله كده، أنا بقول إنه في بنات حصلها كده،

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

في كورنثوس القديمة في اليونان كان في منصة عالية بيقعد عليها القاضي، قدامه بيكون في لوحة اسمها بيما، هي دي الكلمة اللي كان بيستعملها بولس علشان يوصف كرسي قضاء المسيح، المكان اللي هيكون موجودين فيه كل المؤمنين وهيتحاسبوا على أعمالهم. في كورنثوس البيمة كانت موجودة في مكان عام وواضح لكل الناس. يا رب يكون ده الوقت بتاعنا قدام يسوع. النهاردة هناخد نظرة أعمق عن الوقت اللي كل مؤمن هيقف فيه قدام كرسي القضاء السماوي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، هنركز في العظة الثانية.